على عيون السود وعلقوني. يا ليل الليل المال وحدود.

0: وعمر تنعمر لبنان وبستاني لون بستان
1: عمر تنعمر لبنان وبستاني لون بستان
0: سيج تنسيج بزهور بورد بتفاح برمان تحلق مار وتضوي قمار وعمر يا معلم العمار

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
2: وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: حظك على الهواء.
2: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تبدل أنيق في الأجواء، حيث يستقر القمر في برج الميزان الهوائي ليبث في الأثير أجواء من التوازن ورقة التعامل والسعي نحو تحقيق السلام الداخلي والدبلوماسية في علاقاتنا. وتتكامل هذه الطاقة اللطيفة مع حضور الشمس في بداية برج السرطان المائي، بينما يمنحنا اقتران عطارد بالمشتري والزهرة في الأسد طاقة هائلة من التفاؤل والحظ والجاذبية. ومع الحركة النشطة للمريخ وأورانوس في الجوزاء، نحن أمام يوم ممتع يجمع بين الحوار الذكي والمفاجآت السارة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. أيها الحمل، يسلط القمر في الميزان الضوء بالكامل اليوم على الشريك العاطفي أو المهني في البرج المقابل لك. يوم مناسب جداً لترطيب الأجواء وتقريب وجهات النظر وتوقيع الاتفاقيات بروح دبلوماسية. طاقة المريخ في الجوزاء تمنحك فصاحة وسرعة بديهة لتوصيل أفكارك بسلاسة.
3: برج الثور. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي والصحة والروتين. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة وتنظيم جدول أعمالك والاهتمام بصحتك بدقة. الدعم المائي من السرطان يساعدك على التواصل بأسلوب دافئ ومقنع مع الزملاء.

0: وقت ممتع وهادئ مع المقربين لتنعموا بالدفء الأسري. برج الأسد. كوكب الزهرة يتألق في برجكم إلى جانب طاقة المشتري الممتدة، مما يمنحكم حضوراً مغناطيسياً لا يقاوم. اليوم القمر في الميزان يزودكم بفصاحة وسرعة بديهة في بيت الاتصالات، يوم مثالي للقاءات، الحوارات وإجراء اتصالات ناجحة ومثمرة.
1: برج العذراء. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية بوجوده في الميزان. يوم مناسب جداً لإعادة ترتيب حساباتك المالية والبحث عن استثمار متوازن ومدروس. اقتران عطارد بالمشتري في السرطان يفتح أمامك فرصة لتلقي نصيحة أو دعم مالي واجتماعي من أصدقاء أوفياء. برج الميزان. أنتم نجوم اليوم بلا منازع. القمر يستقر في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، كاريزما عالية وطاقة سلام داخلي تجذب الجميع إليكم. وقت ممتاز للبدء بفرص جديدة وتصفية أي خلافات سابقة برقتكم المعهودة ودبلوماسيتكم الفريدة. برج العقرب. يدعوكم القمر من برج الميزان اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الصخب والضوضاء. يوم مناسب للتأمل ومراجعة الذات والاستماع للحدس الداخلي القوي. كواكب السرطان تدعمكم وتمنحكم طاقة حماية وراحة نفسية تمهد لكم الطريق لأنشطة مريحة. برج القوس. الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي بوجود القمر في الميزان. يوم مميز للقاء الأصدقاء أو المشاركة في مناسبة ممتعة، بينما تدعمكم الزهرة في الأسد بفرص عاطفية وتألق كبير يجعلك محط الاهتمام. برج الجدي. يسلط القمر في برج الميزان الضوء اليوم على قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والطموح. قد تتلقون تقديراً لجهودكم أو تتولون مسؤولية قيادية تتطلب الدبلوماسية والمرونة. استغلوا الدعم العاطفي من كواكب السرطان لبناء شراكات عملية صلبة. برج الدلو. الأجواء تبشركم بيوم مريح وفكري ممتع. القمر في برج الميزان الهوائي الصديق يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للدراسة، السفر أو التعلم. مع وجود المريخ وأورانوس في الجوزاء لديكم طاقة إبداعية عالية وحلول ذكية تسهم في تطوير مشاريعكم القادمة. برج الحوت. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المشتركة والاستثمارات. يوم مناسب جداً لترتيب الشؤون المالية أو معالجة المعاملات البنكية بذكاء وتوازن. حدسكم القوي بفضل شمس السرطان يساعدكم على اتخاذ القرارات المالحة والعاطفية الصحيحة بكل ثقة.
2: حظك على الهوى.
3: ليلى حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الأربعاء 22 تموز 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والقيامة والعنصرة، أزمان ليشوع مشيحو. فترتنا بلشت هلأ الساعة 7 تماما باستوديو واحد بإذاعة جبل لبنان، للساعة 10 بتوقيتها الوطن الحبيب لبنان. لبنان، ماذا يحصل في وطن لبنان؟ بوطن لبنان في عنا عهد عم بيحاول يخلص لبنان، وبإذن الله رح ينجح كل السعي من خلال القمة اللي وصفت بالناجحة بين الرئيس العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيدعم لبنان. وبدايات خطوات الدعم من خلال فتح الخطوط الجوية مباشرة بين مطار بيروت والمطارات الأمريكية، خطوة رائعة جدا، وهيدي هدية حلوة كتير لألنا. وبيبقى نصلي لحتى تستمر الإيجابيات بإذن الله، لأنه جماعة السلبيات بعدهم عم يتحركوا، عم يبلطوا. جماعة السلبيات عملاء إيران عم بيهددوا، وهلأ بما أنه مطار بيروت سيفتح على رحلات مباشرة بين أمريكا ووطننا لبنان، عم بيهددوا زعران الوطن عملاء الفرس بإقفال المطار. صاروا هلأ عم يربطوها، يا بتخلوا الطيارات الإيرانية ترجع على مطار بيروت، طائرات الفرس يا بترجع على مطار بيروت، يا عملاء الفرس بدهم يقفلوا طريق المطار. قال بطريقة سلمية. شوفوا شو هالسلمية اللي عندهم اللي بيأمنوا فيها. دمروا لبنان، رمدوا لبنان، استدرجوا الشر على وطننا لبنان، دمروا كل القرى الشيعية والمسيحية والإسلامية والموحدة الدرزية، وقالوا لك نؤمن بالخطوات السلمية، سنقفل مطار بيروت بالطرق السلمية. كيف يعني؟ يعني بينزل الرعاع والمهربي الحشيشة ومتعاطي الحشيشة والسرقين، سرقين السيارات وسرقين الدراجات النارية وسرقين البيوت ومروجي المخدرات. هدول هن بدهم السلاح مع هدوليك عملاء إيران، ما فرق معهم غير أنهم يضلوا عم يسرقوا ويضلوا محتفظين بسلاحهم بحجة ما يسمى بالمقاومة لتدمير لبنان. ولكن أبشروا بتكسير إجريكم، كل مين بينزل تيسكر طريق مطار بيروت. السلم الأهلي وطريق المطار خط أحمر، أعلنوا رئيس الجمهورية، اللي بدنا نقول له يرجع لنا بالسلامة على الوطن. يا خسئتم، والتفاصيل بعد شوي. تهديد بإقفال طريق المطار، يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم على عمالتكم الرخيصة وعملائكم الرخاص اللي سلموا حسن نصر الله واللي قبله واللي بعده ب9000 يورو أغلى عميل عندكم. هلأ تنشوف هذا العميل الجديد شمس الدين قدي كان سعره بعملته. يلا أخ يا وطن لبنان، وبكل تفاؤل رح نبلش ونكمل وننهي فترتنا كل يوم، ونؤمن بثقافة الحياة بوطننا لبنان وبالسهر الراقي وبكل المواعيد اللي رح نخبركم عنها وتخبرونا أنتوا عنها على 03-444-037. مواعيدكم الثقافية والاجتماعية من مختلف الضيع اللبنانية، عنا كتير أنا وياكم أخبار.
عن شو بدكم نحكي؟ في اشي كتير بعد يعني روقوا يعني هدول قرطة ايران هدول باخر ليستا، في عنا اشي كتير نخبر عنها، ولكن نضل مفتحين العين عليهم ومفتحين كتير العين عليهم لحتى ما نخليهم بقى يستفردوا بوطننا لبنان هالعمل الرخاص للفرس. خلينا نبلش أنا وياكم بأغنية من الزمن الجميل 1971 ديميس غوسوس We Shall Dance The Day We Get A Chance. Yes. Nostalgie.

0: الزمن الجميل ديميس غوسوس ويشول دانس. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. صوتك عالي جبل لبنان. معلش غليت ربطة الخبز 5000 ليرة فداكن. المهم هالمادة متوفرة تقنيا، أكيد عم يزيد سعر المازوت والمحروقات. بارح دولار ونص تقريبا زاد سعر صفيحة المازوت. يا الله يمحي شر الفرس عن العالم وعن وطننا لبنان وعن الدول العربية الصديقة الخليجية. إذن زيادة 5000 ليرة على ربطة الخبز. حزب الشيطان وعميل إيران كانوا أعلنوا عن افتتاح وعملوا له طني ورني هيك فرع جديد، قال لمؤسسة ما يسمى بالقرض الحسن بمدينة صور. ولكن من بعد ما قامت القيامة اتراجعوا عن افتتاح فرع جديد لمؤسسة قرض الشيطان بشارع الحسبة القديمة بمدينة صور. الله يخلصنا منكم ومن شركم يا أشرار يا عصبة الأشرار. صوتك عالي جبل لبنان على 03-444-037. في مخالفات يبدو ورسالة صوتية.
1: وهيدي سيارة القاضي كمان على أستراليا ما عملت تقريبا نفس الطريق بعد الظهر امبارح صوب الأربع.
0: قول الله يا صوتك عالي جبل لبنان. قاضي رقمه 1492 1492 على جاستس جوج يعني جاي بالإنجليزي مش جونية. 1492 تويوتا، هذه هي تويوتا مش هيك؟ ايه. سيد القاضي مستمع إذاعة جبل لبنان كمعظم القضاة الأصدقاء والأحبة دولة القانون. حضرة القاضي 1492 على جاستس شيلة للوحة وفضية من الشارة الحديدية شارة القضاء. يا منك أحسن مني ولا من أي مستمع لحتى نتأيد كلنا بالقانون ونتساوى مش هيك حضرة القاضي الحبيب العزيز. يا قول الله صوتك عالي جبل لبنان. أول رسالة صوتية أيضا من المستمع اللي رقمه بينتهي بالـ705. يا هلا
2: والخير خي جوني، كيفك؟ يعطيك ألف عافية صباح لصوتك العالي اللي ما بيصدح إلا بالحق. استجوني للأسف في عالم كمان مسيحي وفي منهم ممثلين عم يتهجموا على الرئيس جوزيف عون لأنه راح على زيارة أمريكا. أنا ما بعرف هول العالم بالضبط شو بدهم ولوين بدهم يوصلوا لبنان، وفي منهم ممثلين لا وعاملين حالهم فهمانين عم يتهجموا على الرئيس لأنه راح عند قتلة الأطفال عند دونالد ترامب. يعني ما فهمت شو بدكم جوزيف عون، أنتوا اللي جبرتوه يعمل هيك، هو أكيد ما بده هيك. وفي هول اللي بأمريكا اللي عايشين بأمريكا وعم بيهددوا إذا جوزيف عون بيجي على هايدي الستيتس نشوف شو منعمل. فلهاولي بدي أقولهم maybe you don't understand Arabic very well, so I would like to tell you my friend this is your president and from now later on you should learn how to live under your government. Forget about before. From now we have big government in Lebanon starting with our president Joseph Aoun and our military Mr. Nawaz Salam. Inshallah يا رب يفهموا ويجي شي نهار يعرفوا انه لبنان صار في دولة. يعطيك ألف عافية
0: خيي
2: جوني.
0: يسعد لي صباحك يا أيها المستمع العزيز ومر شرب اللي يحميك. اللي بدي أقول لك إياه 60 سنة و70 يوم إذا بيفهموا أو ما بيفهموا جماعة ميتشيغان وقرطة الضاحية الجنوبية اللي صارت بأمريكا بغفلة من الزمن وبغفلة من الأمريكان اللي عندهم مسؤولين أغبية كان ويلفون لهونيك يلا يكشفوا حالهم يوجهوا رسالة اعتراضية لترامب. بس إذا كبوا برا رح يجوا لعنا، يعني رح يكب الجاي يرجع لنا إياها على لبنان. للأسف هالأشخاص المؤيدين لعملاء إيران والفرس أكيد الطائفة الشيعية منهم براء، هدول بشكلوا بين 10-20% من الطائفة 18. الطائفة الشيعية الكريمة، الطائفة الشيعية الكريمة بتضم ضباط ورتبة وأفراد بالقوى الأمنية الشرعية وبحبوا شرعيتهم. الطائفة الشيعية الكريمة بتضم أطباء ومهندسين وكل قطاعات المجتمع المرتبة، وبتضم ناس سائقين عموميين بيشتغلوا من عبكرة العشية خبزهم كفاف يومهم مثلنا، وبيكرهوا كل هالحركات هيدي والعمالة للخارج، ولكن مش طالع بإيدهم شيء لأنه هالعشرين بالمية مسلحين وبينزلوا بالشوارع، ونحن وياهم بنقعد ببيوتنا بنحتمي بالشرعية اللبنانية وبنقول الله لا يوفقكم بجاه الرحمن وبجاه القديسين يا عملاء إيران بلبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى نطاق بلدية الشويفات ومهرجان حلو كتير السبت والأحد 25 و26 تموز. الافتتاح السبت الساعة 6 بعد الظهر وبيضل للعشرة المساء، والأحد من الساعة 7 المساء لمنتصف الليل. الدعوة عامة للجميع ببلدة الشويفات منطقة الظهور مجمع الأمير طلال إرسلان الرياضي. الرعاية لبلدية مدينة الشويفات الناشطة ويعطيهم ألف عافية، وتنظيم فانكي مانكي الله يعطيهم العافية الشباب. فانكي مانكي إيفنت فيكن أكيد تستفسروا تحجزوا 7-8-7-5-7-730. ليلة حلوة كتير، ألعاب نفخ للأولاد جو غونفلابل، متعة كبيرة وحركة لا تتوقف بإشراف فريق مختص. انتو طمنوا بالكن خدوا أولادكن وبين أيدي أمينة، يلا لاقونا لحتى نلعب نمرح يا صغارنا وكبرنا. السبت من 6-10 السبت عشية 25 تموز، والأحد 26 تموز من بعد السبت 25-26 كمان بظهور الشويفات مجمع الأمير طلال إرسلان الرياضي. المطرب نادر الشيخ ضمن مهرجان نغمة فرح بلدية مدينة الشويفات، وسهرة فنية مميزة نادر الشيخ من 7 لمنتصف الليل. أهلا وسهلا فيكن، الشويفات قلبة كبير، وبلدية مدينة الشويفات برئاسة نضال ذيب الجردي بيرحبوا فيكن وأهلا وسهلا. نغمة فرح ومهرجان الشويفات، هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدي الشويفاتنا. صوتك عالي جبل لبنان.

بدي وجه تحية ل مسؤول الكشف عن حوادث السيارات بشركة المشرق للتأمين باللاسيتي جوني لما صار معنا حادث الأسبوع الماضي. ومثل ما قلت لكم أنا مأمن بروك ميتول إنشورنس، والشاب اللي صدمنا وطلع الحق عليه بنسبة 75%، الحق معنا 75%، مش منتبه الله يسامحه، فهو مأمن بشركة المشرق للتأمين بفرع بجوني. ونزلنا أنا وخبير السير الصديق العزيز وصاحب جراج تصليح السيارات طوني عقيقي، نزلنا على المشرق للتأمين، استقبلونا مسيو جعجع مسيو حاتشيتي، ونزل كشف على السيارة مسؤول الكشف عن حوادث السيارات بشركة المشرق للتأمين جبران حاتشيتي. ميرسي جبران، يعطيك ألف عافية. في قطعة ما انتبهت لها أنت بزاوية الباب، المرش هيدا مكسور كمان، رجعنا اضطرينا أنه نشتريه. أنت كشفت ولقيته أنه منه مكسور بس مكسرين من جوا الكليبسات اللي بيلقطوه ومجلف بشكل ما بينرش. ميرسي جبران حاتشيتي، ميرسي المشرق للتأمين اللي تعهدت 75% من الأضرار اللي تسبب فيها الشاب المؤمن عندهم. صوتك عالي جبل لبنان. برسم القوى الأمنية وبعتناها مبارح بالليل من بعد ما فيشناها، سيارة فضية نيسان رقم 70-73-47 على بي، بكل وقاحة حاطت شارة تاكسي على سطح السيارة تحدياً للقانون وللقوى الأمنية والقانون اللبناني بطلعة الحبتور الشفرولي. فكمشنيك بالجرم المشهود بكاميرات المستمعين المراسلين، نيسان ساني لونه فضي موديل 2004 بتملكها رنا محمد جواد. مدام رنا محمد جواد، جوزك أو جارك اللي عم يستعير السيارة وأنت يمكن تكون مأجرتيها، ما بعرف يعني، الله أعلم، رنا محمد جواد بتملك هالسيارة المخالفة للقانون بشكل فاضح وواضح، حاطت شارة تاكسي هالبلا أخلاق على سطح السيارة ولوحته خصوصية ما بحق له ينقل ركب من درب الشفرية العموميين الأوادم والأصدقاء. صوتك عالي جبل لبنان. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار وحكمة بنسمعها نحن وياكم، يمضي بنا العمر ولا ندري، يمضي بنا العمر ولا ندري هل حقا عشنا الحياة أم أننا فقط كنا على قيد الحياة. عم نستعيد هالحكمة هيدي لحتى نقول نحن على قيد الحياة ونعيش حياتنا بخدمة وطننا لبنان وأرضة لبنان والمجتمع اللبناني. نحن وياكم. يسعد صباحك جراح وطبيب زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار، ونهارك سعيد. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع. بعد البريك رجعت عمليات الفساد يا دولتنا اللبنانية، سيد الرئيس، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رجع الفساد على البور بشكل علني من الكشافين والزعران الموجودين بعدهم من بقايا الأنظمة القديمة البالية والفاسدة. يلا بريك ومنرجع وعنا المزيد والمزيد ورسائلكم الصوتية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدي إعلاناتنا عن كل الاحتفاليات الحلوة بوطننا لبنان. ومثل ما قلنا بوطننا لبنان، جماعة وعصابة الأشرار الإيرانيين الفرس وعملائهم بلبنان عم بيهددوا بإقفال المطار. خسئتم، المطار بضل مفتوح ورقبتكم بتنفرك. كل أزعر بيقرب على طريق المطار بدنا نسمع تكسير عظامه على يد الجيش اللبناني البطل. خلصنا بقى زعرني، الرئيس أعلن من زمان طريق المطار خط أحمر والسلم الأهلي خط أحمر، وستقطع اليد التي تمتد إلى طريق المطار أو إلى السلم الأهلي. ومن له أذنان سمعتان فليسمع. ونحن سمعنا تكسير عظاماتكم مرة الماضية من 3 أسابيع لما حاولتوا أنه تنزلوا على طريق المطار. سمعنا فرك رقابكن وتكسير عظامكن، ورح نسمع أكتر بعد إذا استرجيتوا تقربوا على طريق المطار. قال إذا ما بيسمحوا للطائرات الإيرانية، لأن ممغوصين أكيد من زيارة الرئيس إلى أمريكا والهدية اللي قدمتها أمريكا للبنان كبادرة حسنية وصداقة بإعادة فتح الرحلات الجوية المباشرة بين مطار بيروت وكل مطارات أمريكا. فممغوصين عصابة إيران والفرس، فصاروا عم بيقولوا هلأ ورجعوا لطشوا هاليومين ويذكروا أنه نحنا بدأ تنزل الطيارات الإيرانية غصبا عنكن، وإلا لا مطار وسيقفل المطار، باب قبركم بده ينفتح ويرجع يتسكر ورا تويبيتكن. يا عملاء إيران، إذا بتقربوا على طريق المطار وعلى السلم الأهلي، يا رجعوا جربوا تدقوا بالشرعية، بلكي بتكسروا عظاماتكن. هالزعران اللي حاملين سلاح غير شرعي بدهم يضلوا يشجعوا السرقة والتعاطي والترويج للمخدرات وسرقة بيوتنا وسياراتنا ودراجاتنا النارية، وبيسرقوا بعضهم. إذا ما لقيوا شي بينقولهم شي شيعي آدمي معتر من الشيعة اللي بشكله 70% من الأوادم، وبيسرقوا له سيارته أو دراجته النارية. يعني بيسرقوا بعضهم، بيأكلوا بعضهم، بيأكلوا طايفتهم هالزعران البلا أخلاق. الله يساعدكم أهلنا الشيعة اللي ساكنين بين عصابات الأشرار. نعرف تماماً أنه عم تتواصلوا معنا، ويتجوني بخاف حتى أنه صوتي يعرفوه، تصوروا لأي درجة أنه بقول له للشخص الآدمي من نسبة 70% من الشيعة الأحبة أنه بعت رسالة صوتية بدون اسمك، بقول لي جوني بيعرفوا لي صوتي، بيخربوا، بتخرب لي بيتي، خربت لي بيتي يا عادل. يا صوتك عالي جبل لبنان. بونجور جوليان، يسعد لي صباحك. نعم جوليان مصور لي راجع انه المستديرة على السفارة الكويتية والأوتوستراد بعدهم رافعين من لبنان إلى سيادة الرئيس حافظ الأسد. تحية وفاء وأخوة إلى سوريا وشعبها وجيشها. يا هيدا أيام رفيق الحريري والياس الهراوي افتتحوا. أيام الخنوع لسوريا. يا ماشي الحال. الخنوع والخشوع. النظام الأمني اللبناني السوري القديم البائد بقى يا حكومتنا.

لحتى تشيلها أحسابها بالشوارع اللي بتفصل بين الغبيري وبين بيروت. يا بلطجي، شو هالبلطجي هيدي من بلدية الغبيري والاستكبار على القانون ودعم حزب الشيطان وإيران؟ صوتك عالي جبل لبنان. آخ يا بلد لبنان آخ. صوتك عالي جبل لبنان. الله يحمي لنا قوانا الأمنية الشرعية والأمن العام اللبناني والجيش اللبناني. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسة العسكرية والمديرية العامة للأمن العام لحفظ الأمن والاستقرار في وطننا لبنان. الله يحميكم قائد الجيش العماد المغوار رودولف هيكل ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير اللي حامل سيفه أيضا من المدرسة الحربية وعم يدافع عن وطنه لبنان. الله يحمينا قوانا الأمنية الشرعية ليضلوا عم يحموا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن الرئيس ترامب أعلن أن إدارته وجهت أمراً بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان. Thank you Mr. President Donald Trump. Thank you very much. صوتك عالي جبل لبنان. بعض أصحاب المحلات التجارية وحسب معلومات إذاعة جبل لبنان انتبهوا، بدنا نقلكن في انتشار جديد لأوراق من فئة $100 مزيفة ومزورة وتزويرة محترف بروفيشنال أكتر من اللي قبلها. كان في علامات مثل اللون الكتابي، بعض التفاصيل اللي بيعرفوها التجار صارت متطابقة مع العملة الأصلية $100 المزورة. حتى بعض آلات كشف العملات المزورة القديمة بتمرقها، ولكن الأجهزة الحديثة بترصدها وبتوقفها. فتحية للصرافين اللبنانيين وأصحاب الشركات، عملوا أبديت وجيبوا مكانات جديدة صراحة. يعني هلأ ملمس الورقة المزورة ناعم أكتر، مش مخربش مثل العملة الأصلية، وفي أوراق نقدية مزورة بتحمل تاريخ العام 2021 ومن سلسلة مكتوب عليها QC 1330111 9A QC 1330 111 9A إصدار عام 2021. التزوير هيك عم بيصير، انتبهوا له. أكيد نحن بنرصد معكم كل شيء وبنوضعه بتصرفكم. صوتك عالي جبل لبنان. النائب ميشيل ظاهر غاضب من هالضرائب الجديدة على المواطنين ويدعو الحكومة لمعاقبة المتهربين من دفع الضريبة، مش معاقبة المواطنين. وبهالإطار كرر النائب ميشيل ظاهر هجومه على الحكومة على خلفية طرح زيادة ضرائب ورسوم جديدة بدل ملاحقة المتهربين من دفع الرسوم، وكتب على صفحته على إكس ووسائل التواصل الاجتماعي: كفى استخفافاً بعقول الناس، كلما فشلت الحكومة في ملاحقة المتهربين من الضرائب قررت معاقبة المواطنين بضرائب ورسوم جديدة. ألا يكفي اللبناني

0: يتحمله من تراجع في قدرته الشرائية حتى يطلب منه اليوم أن يدفع ثمن فشل الدولة في المحاسبة؟ يضيف النائب ميشيل ظاهر: أقولها بالفم الملآن، لن نقبل أن يتحول مجلس النواب إلى صندوق بريد لتمرير زيادات ضريبية، ولن تمر هذه الزيادات. المطلوب ملاحقة المتهربين لا معاقبة الملتزمين بالقانون، وللحديث تتمة الإمضاء النائب ميشيل ظاهر. تحية لك ولوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان أستاذ ميشيل ظاهر، وأكيد صرخاتنا هي من ضمن الشرعية وتأييدنا للعهد ودعوته لمعاقبة المتهربين من دفع الضرائب. صوتك عالي جبل لبنان. مهرجانات بمختلف المناطق اللبنانية، ومهرجان صيف بعقلين ب 25 تموز يلا قرب الموعد بعد 3 أيام بملعب الاس ان سي ببعقلين الشوف الحبيب. مهرجان تحت عنوان مهرجان الألف صوت، كورال السيدات بقيادة رنا صعب. رنا صعب بنت الشوف وبنت كل لبنان. كلمات الأغاني رح تكون معروضة على الشاشة وشاشات كبيرة منتشرة بملعب SNC ببعقلين لحتى الكل يشاركوا بالغناء. مهرجان حلو، الأسعار الدخول بين 10 و$15. أهلا وسهلا فيكن يا شباب ويا صبايا. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من رنا صعب. ورنا صعب رجعت ذكرتني إنه هي على صداقة وزمالة بالعمل مع سيدريك الصديق ابني بإحدى شركات اللوجستيك. خلينا نسمع صوتك الحلو رنا صعب ومهرجان الألف صوت وكورال السيدات بقيادة رنا صعب وصوتها العالي.
1: مرحبا أستاذ جوني، كيفك؟ أنا رنا صعب بنت لهيفا شقير، تواصلت معك بالنسبة لمهرجان الألف صوت يلي نحن عاملينه ببعقلين ب 25 تموز هيدا السبت. حبيت هيك خبرك شوي يعني بسرعة. أكيد أنا عندي كورال بيتألف من 200 سيدة وصبية بجبل لبنان شوف علي وشوي فات، وقريبا بالمتن إن شاء الله رح يكون في بهذا المهرجان 100 سيدة على المسرح عم بيغنوا طبعا أغاني يعني تكريم لزكي نصيف، فنان زكي نصيف، أحمد قعبور، زياد الرحباني، سيدة فيروز، نصري وغيرهم، نصري شمس الدين. فرح يكون في معنا 1000 شخص من الجمهور عم بيقروا الكلمات الأغاني على شاشة كبيرة لحتى يكونوا عم بيغنوا سوا، فبالتالي سميناه مهرجان الألف صوت. بقى أكيد أكيد بهمنا تشرفنا كمان، يعني منبسط فيك كتير. وإذا بتحب كمان هيك يعني عبر محطة جبل لبنان تكون عم بتعرف الناس كمان عن هيدا المهرجان، يعني بكون شاكر كتير لألك ويعطيك ألف عافية على كل شيء. وسلام خاص كمان لسيدريك، هو كان معي بنت لوجيستكس كنا نشتغل سوا، ما بعرف إذا هو بيتذكرني بس أنا بتذكره. على كل حال سلم لي كتير عليه.
0: يسعد صباحك رنا صعب، ولدتك ومحبتكم لوطننا لبنان وهالمهرجان الحلو مهرجان الألف صوت ببعقلين هالسبت، يعني قربت. كورال سيدات رائع، ثقافة الحياة بوطننا لبنان. إذن شاركونا، كونوا كتار. كورال السيدات وكلمات الأغاني رح تكون معروضة على شاشات منتشرة بملعب الاس ان سي بعقلين لحتى تكونوا عم تشاركوا بالغناء. فيكن تحجزوا أكيد 03-07-26-03. إذن 03-07-26-26-03. 03 للحجز مهرجان الألف صوت وكورال السيدات بقيادة رنا صعب. رنا يسعد صباحك، بعدك عم تشتغلي بمجال اللوجيستيكس ولا خلص صرنا بمجال الغناء والفن الراقي؟ أكيد كلها فنون وكلها أشغال وكلها نجاحات عم تسجلوها، فتحيتك وصلت لصدريك الصديق. تحية لإليك رنا صعب، وإلى اللقاء السبت 7:30 المساء ملعب الأس أن سي ببعقلين. وبما أنك ذكرت أنه رح تغنوا لزياد وغيرها من الفنون الجميلة والأسماء الطربية فيروز وزياد وغيرها، خلينا نسمع سوا أنا وياكم من زياد الرحباني بصراحة. بصراحة رنا صعب، حبيت رسالتك الفنية والثقافية.
2: بصراحة

0: بصراحة.
1: بما إنه بصراحة.
0: صباح الخير زياد الرحباني.
1: إنه ما في أحلى من الصراحة.
0: منحبك منحبك.

بمنتهى الصراحة. زياد صباح الخير.

0: زياد الرحباني. نذكرك دائما بالخير ومنصلي لك يا زياد. زياد الرحباني صباح الخير.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات مقاطع. هذا مثلا كان مش وصل له شريط، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: زياد الرحباني ليكن ذكره مؤبدا. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكن. قيادة الجيش اللبناني وزارة الدفاع الوطني أعلنت عن فتح باب التقدم للتطوع في الجيش للرتباء، تقديم طلبات للتطوع بصفة تلميذ رتيب للعسكريين ذكور وإناث والمدنيين بس من الشباب بطريقة المباراة. على الراغبين التقدم بطلباتهم الشخصية خلال أوقات الدوام الرسمي بين الساعة 8 والتنتين بعد الظهر من التنين للجمعة بثكنة الوروار بعبدة لغاية 28/8 ضمناً. يلا بعد معكم 6 أيام، أهلا وسهلا فيكم للتطوع بالجيش اللبناني البطل برتبة رتيب أو رتيبة. صبايا يعطيكم ألف عافية، بس مش من المدنيين التطوع، يعني الصبايا بيطلعوا من الصف للرتبة من صف الجيش اللبناني، المدنيين فقط ذكور. أهلا وسهلا تلاميذ رتبة بخدمة الأرض اللبنانية وخدمة وطننا لبنان. صباح الخير لقيادة الجيش، وجهنا قبل شوي تحية لقيادة الجيش اللبناني والقائد البطل المغوار رودولف هيكل العماد ورئيس أركان الجيش. هلأ بدنا نوجه له تحية. أركان الجيش اللواء حسان عودي، يسعد صباحك اللواء حسان عودي وكل المحبين لوطننا لبنان واللي بخدمة وطننا لبنان. اللواء الركن الدكتور بالعلوم السياسية حسان أديب عودي رئيس أركان الجيش اللبناني، كل الاحترام من خلالك لكل ضباط ورتباء وجنود الجيش اللبناني البطل. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. الله خليك جوني عدلنا $100 المزورة. يلا يلا من أي فئة؟ أوكي تكرم عينكم أكيد. نوال حتى مبارح بعتها لنقابة الصرافين اللبنانيين الشرعيين والياس سرور، تحية لألو النقيب السابق للصرافين اللبنانيين، يسعد صباحك الياس سرور. إذن في $100 مزورة بالأسواق تحمل تاريخ العام 2021 وهي من سلسلة QC إذن 1330-1119 على A QC 1330-1119 A إصدار عام 2021. انتبهوا له، ومثل ما نعمله أبديت يا شركاتنا اللبنانية وكل الأمور التجارية اللي عندكم، عملوا أبديت لأنه المكانات القديمة عم تمرقها هيدي لأنه مزورة بشكل متقن أكتر. لا بينما الدولة اللبنانية تفرك لهم رقبتهم لهالمزورين الزعران، وأكيد بيدوروا بفلك إيران وحزب الشياطين لأنه كل الأمور غير الشرعية بتصير عندهم، سرقات، تزوير، فتك بالقانون اللبناني، إن كان بعلبك وجوارة هناك بعض الضيع الخارجي عن القانون موجودين فيها، أو الضاحية الجنوبية أو أماكن تانية. يا أكيد كل الطوائف عندها، انتبهوا، يعني نحن مش إنه الطائفة 18 بس، في 20 أو 30% من الزعران والحاملي السلاح غير الشرعي والمزورين، في نسبة ولو أقل عند الطوائف التانية، يعني في مسيحيين مزورين، في مسلمين وموحدين دروز مزورين، ولكن بنسبة أقل بكتير. يعني السلاح غير الشرعي المنتشر بأوساط هاي الطائفة سيطر على 70% من الطائفة وعلى قرارة، وسيطر على الوطن ودمروا. يعني ياريت سيطر إيجابيا، مثلا ياريت حدا بيسيطر إيجابيا هيك، وثقافة الحياة بس، أنه ثقافة الموت والسواد، مثل روسكن السوداء وقلوبكن السوداء ونفسياتكن السوداء، يا عصبة وعصابة الأشرار بوطننا لبنان، الله يهدكن وينصر الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. والمزيد والمزيد من الكيدية هيك، بدنا نكيدن لجماعة السلاح غير الشرعي بقلبن، بنحرن، كيدن بنحرن، وثقافة الحياة ببريكتنا وبهوانا جبل لبنان. جبل

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: صوتك عالي جبل لبنان. عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أصدر بياناً اعتبر فيه أن تطويب البطريرك الياس الحويك يشكل مناسبة وطنية وروحية جامعة تستحضر سيرة رجل كان من أبرز صناع لبنان الكبير ورسخ في وجدان اللبنانيين قيم الحرية والسيادة والعيش المشترك. وأضاف إن هذه المحطة المباركة لا تخص الكنيسة المارونية وحدها بل تعني جميع اللبنانيين الذين يرون في إرث لحويك مدرسة وطنية قائمة على الإيمان والانفتاح ووحدة الوطن والدفاع عن كرامة الإنسان. وأضاف وإذ نستعد المشاركة في احتفال الديمان المقر البطريركي الصيفي فإننا نجدد الوفاء لهذا الإرث التاريخي ونؤكد أن لبنان رغم ما يواجهه من تحديات يبقى قوياً برسالته ووحدة أبنائه. وسأل الخازن الله أن يبارك لبنان وأن تبقى القيم في هذا البلد التي نادى بها البطريرك الطوباوي ليس لحويك منارة تهدي الأجيال نحو وطن سيد حر مزدهر وموحد. عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الله محييك ومحيي وطنيتك ومحبتك لوطننا لبنان. وأكيد نحن بإذاعة جبل لبنان عم نتابع عملية التطويب. صوتك عالي جبل لبنان. هلأ منضل نسأل يعني لأنه أنا سمعتها من مطران، مش أنه حدا أخبرني فلان فقال، أخبرني مطران السريان الأرثوذكس بجبل لبنان اللي عم يستريح هلأ أكيد من خدمته للكنيسة والعمر المديد جورجي صليبو حاسيوم يقرو المطران جورج صليبا اللي كنت عم بتلمز على إيده بالمدارس السريانية بجبل لبنان، فبمطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس هو خبرني بأحد المجالس وخبر أشخاص كانوا موجودين معي عن لسانه للمطران جورج صليبا إنه البطريرك الياس الحويك رفض إنه يكون لبنان يضم وادي النصارى بسوريا لأنه بيكتروا علينا الروم الأرثوذكس حسب ما روى المطران جورج صليبا وأنا سمعتها. مصادر دايماً بالبطريركية المارونية وغيرها من المصادر التاريخية التانية بتنفي هالشي، بتقول لا ما انطرح موضوع ضم وادي النصارى لحتى ما يكتروا الروم الأرثوذكس ويصيروا أكتر من الموارنة. وراحت على الموارنة، كانوا شكله 60 و65 و70%، كان الفلاح الماروني ينجب 6-7 أولاد 8 أولاد 10 أولاد 12 ولد ليساعدوه بالحقلة، هلأ صار نص ولد نصية أنجأ يربي بيجيبولهم شي ولد أو شي ولدين وبيشوفوا نجوم الظهر لحتى يربون ويعلمون بالمدارس الرهبانية والجامعات الرهبانية ب100,000 دولارات من النتف. يلا قولوا الله معلش قليل من الصراحة سيد البطريرك من شهيدك الحي شهيد بكرك الحي جوني الصديق. اشتقت لك، لازم اطلع لعندك على الديمان. قولوا الله. يسعد صباحك استاذ جوني، معك ربيع حميدي من بعقلين. شوف يا اهلا وسهلا، يا هلا يا هلا. يلا مهرجانات حلوه كتير بكل المناطق اللبنانيه وعم نتابع نحن وياكم. تحيه لاهلنا ببعقلين بالشوف وكل اهلنا بالجبل الحبيب. امسيات حلوه كتير وببعقلين برجع بذكركن انه في عنا مهرجان الالف صوت كورال السيدات بقيادة رنا صعب صيف بعقلين بلدية بعقلين ملعب الاس ان سي بعقلين هالسبت 25 تموز الساعة 7:30 المساء. للاستعلام والحجز 03-07-26-03. تحية لرنا صعب والصوت الحلو والروح الحلوة كورال السيدات، وانتو رح تكونوا كورال كمان لأنه في شاشات منتشرة بملعب بعقلين الاس ان سي السبت 7:30 المساء لحتى تغنوا انتو كمان وتشاركوا بمهرجان الألف صوت بعقلين. أشوف صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى القارة الأمريكية والصوت العالي للمغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل، والمزيد والمزيد من كشف الفساد. واللي عنده أي رد تفضلوا، حق الرد مفتوح عبر جبل لبنان، الرأي والرأي الآخر.
2: صباح الخير، يسعد صباحكم من يونايتد ستيت، باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة ونهضة العقورة، صوتك عالي جبل لبنان استاذ جوني، يسعد صباحك. هالمسج رح منوجهه للشعب اللبناني ككل وبشكل خاص ولاد العقورة. نحنا يا شباب، انتو اللي داخلين بالفساد، ولاد العقورة كلهم موافقين باللي عم نعمله، وهالارض هي بتعود حق لهم مثل ما قلنا، وفي أملاك خاصة للمغتربين، وفي عيال كتير ينهبوا لأرضها ما قدرت تتشكى بوقتها أو ما بعرف إيش صار معهم، بس عم بتبين شغلة ورا شغلة. راس العصابة بولس شاكر ياغي، كل عصابة اللي جبتها على العقورة بالفساد الغربية، وعلى بعد في أسامي من نطرحها على سبيل المثال، بدنا نعرف جورج سعيد كيف وصل على منطقة جرد العقورة وعطيته على المخبر. بس ولكن استاذ جوني، عبر إذاعة صوتك عالي جبل لبنان، نحن كمغتربين رايحين نسمي الأشياء باسمها ونحط صور للي متعدين عم شاع العقورة، يعني اللي متعدين على أملاكنا بالأملاك العامة والخاصة رح منحط نضطر إذا ما وصلش معنا الحل سريع وعملوا دستور جديد بقلب العقورة نمشي عليه وكل إنسان يرجع له حقه. نحن رايحين باتجاه نحط لهم صورهم وأسميهم على الميديا، ومن هون بدنا ندعي الشعب اللبناني يقطعهم كره وفرح، وممنوع بدنا نعمم على الشعب اللبناني ما تجوزون ولا تخلون يحضروا لا فرح ولا كره، وإذا بتلاقوا فين مقطوعين على الطريق ما تساعدون، إذا بفوتوا على دوائر دولي ما تساعدون، زبلون هيك منكون عم ننظف لبنان. صدقوني إذا ما عملنا هيك لبنان مش رح يقف الفساد فيه، بل شوب العقورة راس الحي فوق، بتقطعوا راس الحي بترتاحوا وين ما كان بلبنان، والدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية ما تناموا لك يا خي، هي بلدكم لخي اللي عاملينه بأرض العقورة لا يجوز يتمرق. وشو كيف يعني واحد كان مختار جاءوا انتخبوه ب400-500 صوت بيع ضايعة مثل ما هي، وقعد بيزور هويات وتذاكر وسجلات وشو هايدي؟ اثنين معالي وزير الداخلية عمل قرار بتسليم ورق العقورة، وين خفيتهم وين خبيتهم؟ كيف شغلي مثل هايدي بينسكت عنها؟ يا شباب يا صبايا يا ولاد العقورة يا شعب اللبناني يا ضياع الجوار يا بلاد جبال يا حضرات النواب، ما تغطوا فساد مثل هيدا رح نعرف فيكم بآخر النهار، صدقوني رح بتكونوا مجرصة بلسناتنا ورح منعممكن على الميديا وين ما كنتوا، وفيكن شتعملوا معنا شيء، ولك لو بتعملوا واد حزام علينا 100,000 دعوة ما بترف عيوننا. نحنا بإمكاننا بعدنا تركين للصلح مطرح، قادرين بإمكاننا نفتح محكمة ونحولكن على الانتربول دولي أشكن عاملين بأرضنا، معنا إثبات صار 100%، معنا محاضر مساحة 300 محضر مسحين المشاع وبيعلنا أرضنا، ومعنا أكثر من مئات المحاضر بالأملاك الخاصة كمان بيعينا موجودين بإيدنا حبر عوارة ناطرين تتوعوا مش عنتوعوا. استاذ جوني بركي إلك كلام معهم، هودي الجماعة معقولة تلاقي لهم حلول؟ ما بعرف، عبر إذاعة صوتك عالي جبل لبنان الشعب اللبناني إله حل معهم، هاي آخر فرصة وآخر شهر نتحاور معهم، رح منبلش نحط الاسم والصورة وندعي الشعب اللبناني يواجههم، وأتحدى إذا في مسؤول أو نايب أو حدا بيجرب يغطيهم، ما في كبير محامي قاضي قضاء بساعد نايب وزير بشد فيهم ونعتلم، بدنا نجرسوا على الميديا، ما فيكن تعملوا معكم معنا شيء، نحن حقنا متاكل، دولة أمريكا بظهرنا وبتغطينا وقلنا حقوق قادرين نتشكى عليكم من ما كنتوا، ومش عن نعملها احتراما لفخامة الرئيس، احتراما تنعيش أهل مع بعضنا، بس لا بتوقفوا السرقة ولا بتردوا الأرض ولا بتجوعوا حوار، ولا يمكن هذا يستمر. هي آخر شهر أنا أعطيكم أنظار فيه، بلديات السابقة اللي مرقت من 96-94 لليوم، بدنا نطلب تدقيق بلدي بالمصروف المال العام، ضيعة خربانة ما فيها أبسط مقومات الحياة، لا سوبر ماركت ولا ترمبا ولا مستوصف ولا أمبيلونس، وإذا حدا انشق إيده أو جسمه أو إجره أو حل شيء ما في إبرة تقطب، ما في حب الدواء بالمستوصف، ضايع مفلس المجرير فالدين على الطريق، خبرتوا الناس أنتوا على تاريخ العقورة أقدم ضايعة مارونية، هتحضر كل عيال المواري متحضر من العقورة، خبرتوا الناس انه فالتين 12 انش مجرير على الطريق، ما بتعرف شايري لا عم بتغطوا هاي الاشياء، رح نبلش فيكن على هالمستوى، انتوا اللي كنتوا مسؤولين على الشأن العام، المختار انت الحرامي اللي نصابت وسرقت العقورة ب 12 مليون متر، شاري لابنك بمليون دولار عربيات، مش قادر تروح تجيب بألف دولار دواء، مش قادر تنظف طريق العقورة، مش قادر تحط 10 مليون من اللي بعتن من المشاع تتزبطوا بقلب العقورة، ما في أبسط مقومات الحياة في عالم ما عاش تشتري ربطة خبز، لا يجوز هذا يستمر، مش رح نسكت عنه، شهر الجاي منبلش اسمك بدك نحط صورتك وصورة ولادك ورح نتشكى على الكل، في دعوة جاية بتطال الكل، ما حدا ظامد منها. استاذ جوني يجب، نحن بنطلب تتدخل، عم ندعيك من الاغتراب وبنشكرك تدخلك السريع والفوري، رح منبلش نحط لهم على الميديا صورهم واسميهم واسمي عيالهم، وندعي الشعب اللبناني اللي مقطعتهم بشكل نهائي، يعطيكم العافية ويطول عمرك استاذ جوني، والله يخليكم، نهارك سعيد و God bless you. Thank you.
1: بلشت أكتر وأكتر تقوى الرسائل. اللي بدي خبرك إياه بما أنك طرحت علي الصوت كمان ولألي، المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل، أكيد احترامنا للعهد الجديد عم يخلينا ما نوصل هالعملية للرئيس ترامب، إنه في أملاك لأمريكيين من أصل لبناني منهوبة كان بيطالب فيها يمكن وبحط إيده عليها، احتراما للقانون اللبناني عم نتابع هالقضية بالقضاء اللبناني. واللي بدي أقلك إيه بطرس بيتر كامل، بما أنك طرحت السؤال علي، أنا تواصلت وتواصل معي العديد من المعترضين على رسائلك، ولكن ما حدا منهم استرجع يكمل ويسجل، قلت لهم أنا عم قلهم تكرم عينكم سجلوا تنحطهم على الهواء مقابل رسائله لبطرس بيتر كامل. في مرة شخص واحد سجل ومن أسبوعين طلب حق الرد، المحامي الصديق صديقنا كلنا سوا وابن بلدة العقورة صخر الهاشم، وبعرف انه صخر الهاشم يمشي دائما بجانب الحق، فمن هالمنطلق ما حدا عم يتواصل، ما حدا عم يتصل، ما حدا عم يطلب حق الرد، ما حدا له عين الرد، يمكن ما بعرف في ناس انه بالبدايات كمان وتبلش يبعث بطرس بيتر كامل رسائله انه ولو يتجوني، طب انه هيدي ضايعة تركهم ببعضهم، انتو شو تركهم ببعضهم، في ادعاء يدعوا بالمقابل، وين ادعاءات المقابلة، وين الرد، واجا الدليل شبه المثبت من خلال كف يده للمختار، وهيدا اول اثبات من قبل وزير الداخلية، يعني مش ما قدر وزير الداخلية ورئيس الجمهورية انه يكملوا بهالموضوع اللي كانوا ساكتين عنه، العهود السابقة اللي نايمة بعسل الفساد، العهود السابقة، فكفوا له يده لمختار العقورة لأنه بيني واضحة الأمور، الفتك بالقانون بالعقورة. فيلا إذا حدا بيحب يرد أهلا وسهلا فيكم 70-220-888، بس الرد بده يكون مسجل ليكون للتاريخ وللقضاء اللبناني، ولكن لحد هلا ما حدا تجرأ أنه يرد على بطرس بيتر كامل. كمل وخلي صوتك عالي بطرس بيتر كامل، وبالقانون ولا شيء غير القانون. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ بعت لي مستمع ثلاث رسائل، ما بعرف إذا واحدة منهم غنية أو شيء. شو هو هذا التسجيل؟
3: ايه مرحبا، كيفك؟ ماشي الحال؟ ليك انا طلعت على الصوره لازحيه، صوره كثير منيحه مش مغيره ابدا عن الصور اللي قبل، وفينا الصبي نوقف نعمل له صور، يعني ما بقاش بحاجه لصور ومتابعه ابدا. اوكي، اهم شيء كملوا له علاجات فيزيائيه وبالمدرسه وهالشيء هيدي سلامته.
1: شو هذا يا سيمون؟
4: ايه مرحبا، يسعد مساك، سوري على الازعاج، بعت لك يوم هلا. هيدا عنصر بقوى الامن الداخلي اسمه الرقيب اول ايدي ازحيه غانم، انا مسؤول عن كلامي. أوكي،
1: لا لا لا، إذا مسؤول عن كلامك، لحظة صغيرة، مش على الهواء حبيبي مسؤول عن كلامك. لما تسمي دركي ومعرفنا شو الموضوع، يعني مفاجأني بكل شيء بثلاث تسجيلات وما فيهم أي توضيح مكتوب. سيمو اللي رقمك 7663672323 بعت لي هالمعلومات، وفي رسالة بعت لي إياها 10 دقايق. حبيبي مش هيك بهالطريقة هيدي الأمور، لا، ومش انه على حسابي وعلى مسؤوليتي، لا. تحية للعنصر اللي سميته، ما بعرف شو قصته، بس القصة ما فيها انك بدك تتواصل معي على 70-220-888 تنشوف شو القصة، لانه هاي قصة خاصة مش بتقلي على مسؤوليتي. لا، نحن على مسؤوليتنا مش مسؤوليتك او مسؤوليتنا المشتركة. اذا بلغتني شو الموضوع تحت الهواء. سيمون صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.
2: سقفتنا سقفة الحياة والسهر الراقي مهرجان أعياد بيروت. فنانين وفنانات يحيون ليالي مهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية. جوزيف عطية يلا قربت كتير. خلينا نوقف سوا الموسيقى المرافقة ونتوقف مع أغنية لجوزيف عطية لتروحي. أغنية حبيناها ورح نحب كتير هالليلة الحلوة. وكونوا بكير يعني كونوا الساعة مثلا 8 قبل 8 بشوي أو 8 وربع لحتى تستمتعوا تصفوا سياراتكم على مهلكم. تحية للإجراءات الأمنية من بلدية أنطلياس ومفرزة سير أنطلياس التابعة لقوى الأمن الداخلي والقيمين على هالمهرجان بواجهة أنطلياس البحرية. بتوصلوا بكير إذا بدكم تعطوها للفالي باركينج أو أنتوا بتصفوها. وفي سلسلة مطاعم موجودة مطاعم عريقة عندها أكيد ستاندات وكمان في بوزة طيبة كتير بستاند كمان بتسألوا عنه من هالمنطلق هيدا. بعدين بتحضروا الليلة الحلوة المتبقية من مهرجان أعياد بيروت. جوزيف عطية لا تروحي.

مهرجان عياد بيروت ليلة جوزيف عطية ناطرينا قربت فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس للحجز

0: جوزيف عطية، وأغاني الحلوة، مهرجان بيروت، أعياد بيروت. مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. هالأغنية اللي سمعناها لجوزيف عطية، لتروحي، كلمات وألحان نقولها سعادة نخلي، والإذاعة جبل لبنان إذاعتكن، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكن. صوتك عالي جبل لبنان. والروح الرياضية، بيروت ماراثون، منظمين بالاشتراك مع بلدية برمانة، مهرجان برمانة للركض الأحد 23 آب، شهر آب المقبل. بيضمن هالمهرجان 3 سباقات لمختلف الفئات العمرية، 4 كيلومتر تنافسي 18 سنة وما فوق، وهو مخصص لاختبار السرعة والقدرة البدنية. التجمع 6:30 صباحا والانطلاق 7:30 ببرمانة. سباق 2 كيلومتر للناشئين من 8 ل 17 سنة، تجمع 7:30 صباحا الانطلاق 8:30، وسباق 4 كيلومتر ران فور فان للمرح لكل الأعمار، التجمع الساعة 8:30 صباحا والانطلاق 9:30 صباحا. فيكن تتسجلوا أكيد، آخر مهلة 15 آب المقبل، عندكن وقت، بس إذا اكتمل العدد بيسكروا باب التسجيل. www.beirutmarathon.org beirutmarathon.org. ومهرجان برمانة للركض الأحد 23 آب. السيدة مي الخليل، مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون، الله محييكي مع كل الإداريين والمتطوعين ببيروت ماراثون، وإلى اللقاء الأحد 23 آب المقبل ببرمانة بغمانة، مهرجان برمانة للركض. هيدا الروح الرياضية، هذا نحن، هيدا لبنان، وهيدا وطننا، وطن الروح الرياضية والوطنية. صوتك عالي جبل لبنان، رقم اللي بنتهي 9-5-7 يسعد صباحك. الحياة مثل القطار، لا تنتظر أحدا. سجل سجل مستمعنا الكريم، يا سجل لي يا شربل، وين اللحلايح؟ نزيه ورسالة بنسمعها.
1: صباحك السجاني نزيه ليل من المت. عندي أرض بدي رخصها وعمرها، جبنا مساح محلف حط حدود الطريق بتوصل لي الملحوظة على الخريطة، وبلشنا نفتح الطريق. للأسف للأسف يعني أنه طلعت الأرض فيها رمل، وين بدي شير الرملة تحطهم شايبتي؟ قطعنا الطريق وحطيناه هنا جنب الطريق بالسهل، عنا أرض هناك. إجت المعلومات والمغفر والدنيا ووزارة الداخلية كلها، وحجزوا المعدات وطالبين على التحقيق. يعني قضية مهمة يعني كتير، بس كيف بالنسبة للدولة؟ وهلأ
0: ليش انقطعت رسالتك نزيه؟ نزيه نزيه، شو صار معك؟ انقطعت الرسالة بكل الأحوال. يلا تواصل معي على 70-220-888 تنشوف شو القصة، مين محاميك، ومنتابع القضية للنهاية أكيد وبسرعة تحت سقف القانون. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية العربانية داعيتنا بالتعاون مع قسم صحة الأسنان في الجامعة اللبنانية إلى محاضرة توعوية بعنوان صحة فمك من صحة جسمك، استثمر بالوقاية. هالمحاضرة يلقيها الدكتور داني ضو، محاضرة تثقيفية حول الصحة الفموية، بتسلط الضوء على أهمية الوقاية، العلاقة بين صحة الفم وصحة الجسم العامة بمختلف مراحل الحياة. الجمعة المقبل 31 تموز 2026 الساعة 5 بعد الظهر بسالون كنيسة سيدة الانتقال بالعربانية. بالتوازي مع المحاضرة حيتم تنظيم ورشات عمل ممتعة وتوعوية للأطفال حتى يفرشوا سنانهم كل يوم على الأقل مرتين، نظافة الفم والعناية بالأسنان لكل الأعمار معا لبناء جيل واع يبدأ من ابتسامة صحية. بلدية العربانية برئاسة المحامي الأستاذ جهاد رزق الله، الله يعطيكم ألف عافية. إذن إلى اللقاء الجمعة 31 تموز 5 بعد الظهر بصالون كنيسة سيدة الانتقال ببلدة العربانية الحبيبة. صوتك عالي شو بلبنان؟ 03-444-037 ورسالة وصلت مبارح بعد انتهاء الفترة.
1: صباحك خير يا أحلى أستاذ جوني، كيف صحتك؟ والله العظيم مبارح في ساعة 7 من حملي الصليب الأحمر عنا بجديدي قطعت وصفيت، كان في صبيتين هيك مرتبين وحلوين، قطعت بس لوقفت وتسيرت معهم وعطيتهم ملاحظة انتلنوا بس تسووا القضية مع جبل لبنان بدفع لكم بكل تهذيب من حالي وفرديت.
0: يسعد صباحك أكيد هشام وكل مستمعي جبل لبنان. ما حدا يتبرع بليرة لبنانية وحدة بفرنك، ما حدا يتبرع للصليب الأحمر بالدم، تبرعوا وبدعيكم للتبرع بالدم للصليب الأحمر، بس المصاري قبل ما نعرف مصير مصرياتنا اللي انسرقوا داخل مركز الصليب الأحمر اللي كان موجود من سنتين ونص داخل مركز جامعة الأيو أس تي بساحة ساسين بالأشرفية، انسرقوا صناديق التبرعات وما نعرف شو مصيرهم. وغضت النظر عن الموضوع وعملوا تسوية من تحت الطاولة إدارة الصليب الأحمر اللبناني مع إدارة جامعة الأيو أس تي إنه دفعوا له 150 مليون ليرة على ألا تكون إنه هالشي هذا اعتراف بالمسؤولية من الأيو أس تي. فهيك ما بتركب الأمور معنا. ما حدا من مستمعي جبل لبنان والحاضر يعلم الغيب يدفع فرنك لأنه الصليب الأحمر اللبناني كمان وقيادته كذبوا على رئيس الجمهورية. الصور موجودة عندي والخبر موجود بالوكالة الوطنية، طلعوا لعند رئيس الجمهورية من شهرين وقالوا له ما في حملة جمع تبرعات هالسنة. تاني أسبوع كذبوا على الرئيس وبلشوا لم مصاري وهلأ عم يكسفوها عملية جمع التبرعات. لا، ما حدا يعطيهم فرنك، دميتنا أعطوهم إياهم وياريتني أنا بعد بقدر أعطي دم. أعطوا دمكم للصليب الأحمر بس مصرياتكم أعطعتوا فرنك للصليب الأحمر قبل ما نعرف شو مصير مصرياتنا اللي انسرقوا وسكتت عنهم قيادة الصليب الأحمر عن جامعة الأيو أس تي والمركز اللي كان جواتها للجامعة برئاسة ومسؤولية دانا بزي أنذاك. فللوها لدانا بزي كانت مصرة، قالت لهم مش مقتنعة أنا، قالت لقيادة الصليب الأحمر مش مقتنعة أنا بأنه بقصة أنه تعطل الكاميرات. قالوا له خلص طالما قالوا لك هيك اكتفي بهالموضوع، بعدين فللوها بعد شهرين ثلاثة بس بردت الأمور فللوها طيطمشوا الموضوع. يا ولا فرنك للصليب الأحمر على الطرقات. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني امبارح عمل جولات ميدانية تفقدية مفاجئة على بعض السوبر ماركت بلبنان للتأكد من التزامها الكامل بالأسعار المعلنة، لأن إقرار قانون حماية المستهلك لا يكتمل إلا بحسن التطبيق. قام النائب البروفيسور فريد البستاني بهالجولات على السوبر ماركت بمختلف المناطق اللبنانية. هذه الجولات ستتواصل وتتكثف لأن حماية المستهلك هي حماية للمجتمع. وفي على صفحته البروفيسور فريد البستاني صورة بأحد المجمعات التجارية والسوبر ماركت عم يكشف على الأسعار. نعم أكيد النائب البروفيسور فريد البستاني يعطيك ألف عافية على خدمتك للمواطنين اللي عطيوك ثقتهم نشوف لكل لبنان. وغرد النائب البروفيسور فريد البستاني مستنكرا الاعتداء على مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف، واعتبر الاعتداء عليه عمل متخلف ومنحط وغوغائي. نتمنى للدكتور ربيع سيف مدير مستشفى سبلين الحكومي الشفاء العاجل، ليكمل مسيرته في إدارة المستشفى والسهر على تقديم العناية الصحية لكل أبناء الشوف. إن إنزال أشد العقوبات بالمعتدي هو أقل الواجبات، وسوف نتابع هذا الموضوع مع السلطات المختصة لنتأكد من حصوله من دون تمييع، إذ لا يوجد أي سبب يبرر هكذا تصرف دنيء. إن أهالي شوف الأحباء يستأهلون أن يحظوا بالعناية الطبية الممتازة، وأن يكون لهم مستشفى إضافي يخفف الضغط عن المستشفيات الحالية. ومن هذا المنطلق سعينا جاهدين لإتمام الأعمال في مستشفى دير القمر الحكومي الذي أصبح بعهدة وزارة الصحة، ونحث الوزارة على افتتاحه وبدء العمل به بأسرع وقت. من ضمن صوتنا لصوتك النائب البروفيسور فريد البستاني باستنكار الاعتداء على مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين. سلامتك دكتور ربيع، وإن شاء الله منتابع نحن وياك هالقضية قانونيا ووطنيا للنهاية. صوتك عالي جبل لبنان، يسعد صباحك خيط جوني، مع تحيات المقدم الياس سعد من الأمن العام. الله يحميكم يا شباب ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن. ويلا رجع رجعت حلقات مسلسل المشردون على الام تي في، تابعوها اليوم طالع على

بنهاية الجنريك قبل ما يبلش المسلسل، بنهاية بداية الجنريك ديبو. يلا تابعونا. المشردون، صوتك عالي جبل لبنان، ودايما أكيد منصلي للرب لحتى يوعي الضماير، الضمير، ضميرك يا حضرة أنت وخيك الصغير، قبل ما تجي العدالة للأم تي في وللستوديو فيزيون، من راهن على الضمير والعودة للعيلة يا حضرة أنت وخيك الصغير، لأنه غضب الأب من غضب الرب، فعود للعيلة وإلا سيأتي القضاء اللبناني بالعدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون. صوتك عالي جبل لبنان، كلمته مش مسجل عم بيحجزوه. صباح الخير خي جوني وأحلى بلدية، بلدية شويفات، عاملين حاجز لمصادرة الموتويات على مفرق دير أوبل من امبارح. مرسي للمستمع أبو قاسم، مرسي أبو قاسم. يلا بلدية مدينة شويفات برئاسة نضال ذيب الجردي، برافو يا شباب بشرطة البلدية، وهيدا قرار من رئاسة البلدية بدعم الشرعية ومصادرة كل الدراجات اللي عم تقوم بعمليات السرقة والعمليات غير الشرعية للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. متروبوليتان سيكوريتي شركة لبنانية مرخصة وعريقة سنوات طويلة 25 سنة بخدمة الأمن الخاص، أمنكم الشخصي، مرافقتكم ومؤسساتكم. متروبوليتان سيكوريتي، جهاد العنان المؤسس وفريق عمله، غرفة عمليات على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 24-24، حماية شرعية ومرخصة. وفيكن تابعوا مقابلاته لجهاد العنان مع مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. جهاد العنان ومتروبوليتان سيكوريتي، مسيرة وطن في حماية الاستقرار وصناعة الثقة. ربع قرن من الوفاء وفريق العمل هو السر. تدريبات مستمرة، غرف عمليات، كل شاب وصبي بينتموا لمتروبوليتان سيكوريتي بكل المناطق اللبنانية للأمن والحماية والمرافقة. قصة نجاح وتدريب تتجاوز حدود الأمن. التكنولوجيا والابتكار هما عقل الشركة النابض. الله يعطيك العافية جهاد العنان وكل فريق عمل متروبوليتان سيكوريتي. والشباب والصبايا اللي بيحبوا ببيروت الكبرى وبالمتن وجبيل بشكل خاص الانتماء لمتروبوليتان سيكوريتي 01-999-966. أهلا وسهلا فيكن الانضمام له الشركة العريقة والأهم المرخصة والعريقة بنفس الأهمية، لأنه في شركات غير مرخصة كتير بالسوق قدموا باللحظات الأخيرة وصار لهم سنين وسنين عم يتمتعوا بخدمات غير شرعية بتغطية ضباط بالقوى العسكرية سابقين وضباط حاليين عم يبتغوا الربح من تحت الطاولة. ولكن أمنكن ما في لعب، أمنكن مفروض يكون بأمان من خلال شركات مرخصة فقط، مش إنه قدمنا على الترخيص. قدموا على الترخيص يعني صار لهم 10-15 سنة عم يشتغلوا من تحت الطاولة بطريقة غير شرعية وبتغطية عسكرية من ضباط متقاعدين وبالخدمة، ومنعرفهم بالأسامة. فعليكم أنتوا اللبنانية ترفضوا خدمة أي شركة إذا بتقلكن قدمنا على الترخيص. هيدي قدمنا على الترخيص ما بتنفع بأمنكن، أمن مؤسساتكن وحمايتكن.

0: كانت انسكيورتي. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من القارة الأمريكية. من مين؟ تحية لكم أهلنا السهرانين معنا بالقارة الأمريكية. يا Good morning America. Good evening also. رسالة صوتية من لبنان.
1: صباح الخير أستاذ جوني، صوتك عالي. وحيتك يا أستاذ جوني، في ناس بالصليب الأحمر وهن بجدادة وهن فاعلين يمكن ومسؤولين بالصليب الأحمر، ما بتلاقيهم غير بهالليالي مطلعين الساعة 12 وحدة تنتين كرتين أدوية، كرتين أدوية عبيوتهم عبيتهم وفتحين فارماسي. والله أعلم يعني صاير الصليب الأحمر محسوبيات، وبضم صوتي لصوتك بطل الصليب الأحمر مثل ما نحن منعرفه الصليب أحمر.
0: لا بس بدي منك عمول معروف شربل اللي رقمك بنتهي بالـ744، هالمعلومة هيدي بدك توثق لي إياها بصورة أو بفيديو، طالما عم يطلعوا من حد بيتك خد زوم إن من شباكك من بلكونك وبعت لي إياها هون ساعتها. هاي منأكدها، هيدي شغلة منا مؤكدة وما منتبناها، نحن منتبنى الشيء اللي عندنا معلومات عنه. سرقة أموالنا من صناديق الصليب الأحمر بالأشرفية داخل جامعة الأيو أس تي مركز الصليب الأحمر، هاي موثقة. وثق لي أنت يمكن يكونوا عم ينقلون بكل براءة وش الصبح لتوزيع المساعدات، هيدي ما قلنا علاقة فيها وما منعرف شو النية من الموضوع. يا بس صورن يعني ومنسأل إنه هلأ مثلا فجر اليوم الأربعاء شو كنتوا عم تنقلوا فجرا؟ ليش مضطرين فجرا مثلا؟ عرفت؟ بس صور لي اياها ساعتها بنطرح السؤال بكل براءة على قيادة الصليب الأحمر، مثل ما سألني هون مين سرق مصرياتنا من الـ AUST الأشرفية داخل مركزكم. يا صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في LebanonFiles.com، موقع إخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. السفيرة اللبنانية في أمريكا السيدة حميدة معوض توجهت للرئيس جوزيف عون بالقول: زيارتكم تعكس التزامنا بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني إلى السيادة ووحدة الأراضي والأمن والازدهار والسلام. سفيرة شجاعة السفيرة حميدة معوض. مدينة بوشهر ودشتي في إيران تعرضتا فجر اليوم لهجمات صاروخية. الرئيس عون قال: يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلا من إزالة الاحتلال وتولي الجيش السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها. روسيا تستهدف، تعلن استهداف موانئ ومخازن للجيش الأوكراني في أوديسا. حركة مرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم. تحية لكل العلقانين بالعشقات. يلا بعتولنا على 03-444-037 خلينا نتناقش بإشياء كتيري هيك بتخف عنكن عجقة السير اللي مبارح تسببت بقتيل و14 جريح بحوادث السير. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: قراءة في لقاء ترامب عون، واشنطن تختبر التزامات بيروت. ونسرين يوسف وخاص لبنان فايلز: قمة ترامب عون، هل سيكون الرئيس اللبناني أهم رؤساء الشرق الأوسط؟ بإذن الله. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز الدكتورة سماهر الخطيب ومقال بعنوان: أمريكا تجني الأرباح النفطية والخليج يتعرض لخسائر مهولة بسبب حرب إيران. أكيد، لأنه هالمرة 100% من صواريخهم للفرس الحاقدين على العرب ولبنان 100% من صواريخهم ومسيراتهم وقصفهم طال الدول الخليجية العزيزة، ولا صاروخ على إسرائيل. يلا يلا يلا قولوا الله، تذكروني هيروشيما ناكازاكي، غير هيك ما في نهاية، ماكو نهاية كما بيقولوا بالعراق. وفي لبنان فايلز بودكاست حكينات لبنان فايلز، محمود أبو حمدان يكشف خفايا زيارة عون إلى واشنطن، ماذا عن دخول الشرع إلى لبنان والمجموعات المسلحة شمالا. إذن إليكم خفايا زيارة عون إلى واشنطن، محمود أبو حمدان ضيف لبنان فايلز بودكاست حكينات. ريما الرحباني تهاجم المقربين في كواليس لبنان فايلز. قبل أسبوع من الذكرى الأولى لرحيل الفنان زياد الرحباني اللي توفى ب 26 تموز من السنة الماضية، تكثر شقيقته ريما الرحباني من الإشارات لعدم رضا العائلة على ما يقوم به البعض من لفتات وحلقات لتكريمه وادعاء أشخاص أنهم كانوا مقربين من زياد الرحباني. نعم ريما الرحباني، كارمن لبوس وعتم لا ينتهي. تكرر الممثلة كارمن لبوس في حواراتها الإعلامية أنها لم تكرم في بلدها لبنان، في حين أن سوريا كرمتها وعرفت قيمتها، وحين تطلبها لمسلسلات تكون على بينة من مكانتها وتاريخها الفنيين. نعم يسعد صباحك أكيد، وهيدا عتب كبير، عتب لا ينتهي على المنتجين اللبنانيين. كارمن دبوس يسعد صباحك، منيح اللي اخترتي أنه يكون عندك هيك نوع من تجارة خاصة ومن عمل خاص بترويج هيك الروائح العطرة وأنواع البخور من الفار إيست والإشياء الحلوة باللومول طبي وبالأشرفية. كارمن لبوس يسعد صباحك، اشتقنا لصوتك العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. لبنان فايلز ما لا يقال عن خط جونيال أرنكا. علم لبنان فايلز أن بعض المراقبين يطرحون التساؤلات ويحاولون إيجاد الأجوبة الشافية عما إذا كان عدم تسيير باخرة الركاب من مرفأ جوني إلى مرفأ لارنكا حتى اليوم عائدا إلى إجراءات إدارية بين البلدين أم إلى خلفيات سياسية، علما أن الرئيس جوزيف عون واستجابة لطلب النائب نعمة جورج فريم أجرى اتصالات رئيس الجمهورية على مستوى الرئاسة القبرصية لإيجاد المخارج اللازمة لتسيير خط مرفأ جوني إلى لارنكا. سيدر ويفز عم يطلبوا من الأول، يعني من أول نهار اصطدمنا أنه بدهم شينغن وقال ما بيخلوا حدا حتى يدخل إلى لارنكا ولو لليلة وحدة سياحيا، وشينغن بتكلف مئات الدولارات وبتنعطها على مدة قصيرة، فمش رح يكون كل شخص معه شينغن بس لحتى يفوت ليلة ترفيه على لارنكا. منشان هيك ومن أول يوم النائب نعمة جورج فريم ورجل الأعمال مرعي أبو مرعي سيدر ويفز عم يعملوا الاتصالات، وشكراً رئيس الجمهورية على هالاتصالات مع الرئاسة القبرصية لسماح للبنانيين بالدخول إلى لارنكا لتمضية يوم أو يومين سياحياً وبيرجعوا على لبنان مرفق جوني عبر سيدر ويفز. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيرة. bLebanonFiles.com وفاة عازف بينك بانتر، جينيريك بينك بانتر وعازف الساكسوفون الشهير كلاس جونسون 94 سنة، توفى التلاتة مبارح. عازف ساكسوفون محترف جونسون، موسيقي مرموق على المسارح وفي الاستوديوهات، رافق فرانك سيناترا، نات كين كول وإلا فيتجيرالد وباربرا سترايسند بأغانيون. إذن هالخبر ومختلف الأخبار منتبعون نحن وياكم، أخبار فنية ثقافية اجتماعية سياسية كواليس ومرصد لبنان فايلز. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة رح نسمع الساكسوفون ونودع صاحب الساكسوفون الأمريكي اللي عزف جينيريك بينك بانتر. أكيد كلنا حافظين عن الغيب، ترن ترن، بتعطي هيك نوع من السوسبنس.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
3: طار يعلى أمه إن شاء الله، طار من خار ومن وجه.
2: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
3: ايه كنس نظف لتنا
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
3: يلا تصرف يلا تصرف.
1: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم. إذن مثل ما ورد بلبنان فايلز، وفاة عازف جينيريك بينك بانتر عن 94 عاما، عازف جاز أمريكي شهير على الساكسوفون. خلينا نسمع سوا هالجينيريك بينك بانتر. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ذا بينك بانثر وهالعازف الشهير للساكسوفون غاب عنا بالجسد ويبقى خالدا بعزفه الرائع بهالجينيريك وبكل الأغاني الفنية للمطربين الأمريكيين. ساكسوفون، جيتار، إلكتريك جيتار، جيتار ساش، وكل أنواع الموسيقى والمستلزمات الموسيقية والصيانة وقطع الغيار فيكن تحصلوا عليهم من عنوان شهير بالأشرفية بناية إذاعة جبل لبنان في فسوح الأشرفية عند مخرج نفق الأشرفية Instruments Garage. كل المستلزمات الموسيقية وقطعها وصيانتها. أهلا وسهلا فيكم محبي الموسيقى الميلومان. Instruments Garage الأشرفية فسوح مبنى إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. Wooden Bakery Lebanon Share Bread and Love ومحبي الهاي بروتيين High in Fiber The Healthy Choice عبر Wooden Bakery Lebanon ساندويشات وأطباق صحية وأطباق دسمي أكيد اللي عامل رجيم أهلا وسهلا فيه واللي مش عامل رجيم أهلا وسهلا فيه كل القطايب موجودة Wooden Bakery Lebanon ممكن يوصلوا لمكاتبكن بيوتكن وأماكن وجودكن من خلال 1635 إذن Wooden Bakery Lebanon Share Bread and Love أطيب أنواع البيتزا وكل مكوناتها الأشبان والشاركوتري المميزة بكل الفروع والعرض هات تريك دايما في عندهم عروضات على المعجنات وكل أنواع المخبوزات الخبز الصحي الكعك الصحي ومن كل الأنواع والجاتو مبارح مرقت أخذت من Wooden Bakery الزلقة باتجاه جونيي أخذت قالب بروفيتيرول كل الأنواع من القطايب بتجردوها وبتحصلوا عليها من Wooden Bakery لبنان 24-24 فرع الزلقة باتجاه جونيي و 24-24 سبع أيام بالأسبوع فرع زحلي عروس البقاع Wooden Bakery Lebanon Share Bread and Love صوتك عالي جبل لبنان رسالة صوتية على 03-4-4-4-0-3-7
1: أستاذ جوني صوت صباحك كيف الحال؟ اللي زمان مش حكيك بس كل يوم معك أنا على السمع في شغلي بس بدي أقول لك يا أستاذ جوني في مصيبة اسمها دوار السفارة الكويتية يعني كل يوم نفس المصيبة ونفس المتيتة عكس السير موتويات بلفوا من عكس السير سيارات تكاتك من سوق الخضرة عكس السير كارثة من الكوارث والكارثة الأكبر أنه نقطة الجيش هلأ على السفارة الكويتية وما حدا بيحكي معهم شيء ونفس المشكلة ونفس المصيبة على المدينة الرياضية كذلك الأمر عكس السير بشكل جنوني وخطر إذا في مجال يعني حضرتك طريقتك توصل هالصوت ليحلوا هالمشكلة
0: رح نوصل صوتك أكيد بطبيعة الحال واللطشي هون لرئيس بلدية الغبيري طالما أنت يا أشوس التابع لحزب إيران العميل عم تمنع الدولة اللبنانية من استبدال اسم جادة وأوتوستراد حافظ الأسد بقرارة بتسميته جادة وأوتوستراد زياد الرحباني فيا أشوس قوم بعمليات النظافة ما تكب زبالتك على بلدية بيروت وعمل لك شوية تدابير هيك من خلال شرطة الغبيري الله محييهم شرطة الغبيري، بس رئيسهم وأوامرهم للأسف مش موجودة. فأنت بتعتبر حالك قيم وريس حتى على الأوتوستراد والطرقات العامة اللي ما قالك عليها فيها جغرافياً، هي تابعة للدولة اللبنانية. فلما بتتدخل تدخل بكل شيء، وتفضل أعمل للمواطنين تدابير على مدخل صبرا والمفارق المجاورة، وما تروح تكب زبالتك بالشوارع اللي مشتركة بينك وبين بلدية بيروت لحتى تتخلص من زبالتك ببلاش، وترمي النفايات وعبء رفع النفايات على بلدية بيروت بالكلفة، وانت شوارعك نظيفة، ممنوع انه سانت نوتوش الغبيري. الحلو النظافة، بس نظف حسابك حبيبي، مش ترمي بالشوارع المشتركة وفالت التيك توكات على كل. يعطي ألف عافية محافظ مدينة بيروت قام بحملات وتدابير ومصادرة التوك توك اللي بيجيبوا الكروش والفوارغ وغيرها من المخلفات الدبايح والزبالة، وبيكبون بالشارع اللي بيفصل الغبيري عن بلدية بيروت. في شارع مشترك هونيك للأسف، هيك يعني كاسر عليهم، يعني الفاجر عم يأكل مال التاجر، هيدي هي يعني. يا بيعملوا معه مشكل وبيتقاوصوا ببعضهم شرطة بلدية بيروت مع شرطة الغبيري، أو أنه خلاص بده يكب زبالة الزلمة، مقرر أنه هو ما بده يتكلف، بده يجعل شوارع الغبيري نظيفة أحسب بلدية مدينة بيروت. يا رح نعالجك بهالقصة بكل القصص يا عميل إيران، أحد أصدقاء عملاء إيران إذا بدك. يا أخ يا بلد لبنان، شو فيك موبقات؟ صوتك عالي جبل لبنان. حفل إطلاق الأدوات الوطنية للتخطيط ومنصة نظام المعلومات الجغرافية GIS لإدارة النفايات الصلبة في لبنان يطلق بمؤتمر صحافي اليوم الساعة 10 بدعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرعاية وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين، ضمن مشروع نحو إدارة لا مركزية للنفايات في لبنان تدوير الممول من الاتحاد الأوروبي. وراح يكون في كلمة لوزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين ووزير الصناعة جو عيسى الخوري بفندق الفينيسيا ببيروت اليوم 10 قبل الظهر. يعطيك ألف عافية دكتورة تمارا الزين، نحن وياها إيد بإيد بخدمة البيئة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وزارة الزراعة تعقد في 10:30 من صباح اليوم الأربعاء المؤتمر الخاص بافتتاح الشباك الموحد والإعلان عن سلة من الإصلاحات الإدارية والتحول الرقمي في وزارة الزراعة. برافو، رح يصير في أوتوميشن وتطوير للأتمتة، بيقولوا لها أتمتة أوتوميشن. وزير الزراعة دكتور نزار هاني، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دكتور فادي مكي بمبنى وزارة الزراعة ببيروت اليوم 10:30 قبل الظهر. دكتور نزار هاني، نحن وياك إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان ولبنان الأخضر والزراعة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس بلدية بحمدون المحطة شادي متى، بدنا نحييه، داعينا كلنا سوا لمهرجانات 2024 بمؤتمر صحافي، وتطلق المهرجانات بحمدون المحطة. برافو رئيس بلدية بحمدون المحطة شادي متى، الله يعطيك العافية بخدمة بحمدون المحطة وبخدمة وطنك لبنان. وأكيد متابعين كل هالأمور هيدي نحن وياك مع كل الأوادم. فعاليات حلوة كتير بهالمهرجان.

0: برعاية وحضور سفير دولة الكويت السيد محمد الشرجي داعيتنا بلدية محطة بحمدون لحضور افتتاح مهرجان 2026 بكرة الخميس 23 تموز في محطة القطار ساحة محطة بحمدون بكرة الساعة 7 المساء. وسلسلة من الفعاليات الحلوة والأصوات الحلوة شحادي براذرز ب 25 تموز نهار السبت الساعة 9:30 المساء بحمدون المحطة محطة بحمدون ستريت فيستيفال وثقافة الحياة بوطننا لبنان. وفريق فيوجن دانس بمحطة بحمدون الأحد 26 تموز الساعة 7 المساء فيوجن دانس أكاديمي. إذن ستريت فيستيفال بلدية بحمدون المحطة وبايلاندو برازيليان شو بمحطة بحمدون بكرة الخميس الساعة 7 المساء. وبمهرجان محطة بحمدون ستريت فيستيفال سبرينكل سامر شو وذ ريم السبت 25 تموز الساعة 7 المساء محطة بحمدون هاي واي. وسامر ايفنت بمحطة بحمدون ستريت فيستيفال الجمعة 24 تموز الساعة 7 المساء سباركلز لأولاد الصغار الحلوين. أهلا وسهلا فيكن. شادي متى رئيس بلدية محطة بحمدون والقيمين على هالمهرجان تحية لكم من إذاعة جبل لبنان. هيدي إرادة وثقافة الحياة بوطننا لبنان منشجعها ومنفتخر فيها من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها.
1: سدي صباحا ليك طبنا أنا الأحد كنت هربين من العجقة من جوني في صليب الأحمر كان بجوني من جوا من تحته عند الدرك مخفر عندهم كانوا عاملين كتين فيز وعملوا مصاري. هذا أحد عشان
0: يسعد لي صباحك. طيب الضجة حواليك فؤاد أوكي بس انه ليش معلى صوت الراديو كمان؟ يا خلص قلنا نحن كلمه لمستمعي جبل لبنان كلمه السر ما حدا يحط فرانك بصناديق الصليب الاحمر بكل المناطق اللبنانيه. ريثما يوضحوا لنا اداره الصليب الاحمر لاذاعه جبل لبنان وبالتالي للراي العام اللبناني ودوله القانون كيف انسرقوا صناديق التبرعات من داخل مركز الصليب الأحمر اللي موجود كان من سنتين ونص داخل جامعة الأيو أس تي ساحة ساسين الأشرفية. هالطمة ما فيكم تطموها على جبل لبنان. بتخبرونا يا صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية خليكوا معنا والمزيد لغاية الساعة 10 بعد فينا نفضح أنا وياكم فضايح الله وفضايح الدنيا بهالبلد للأسف اللي فيه فريق وعصابة عميلة للخارج قال بدهم يقطعوا طريق المطار وبدهم يوقفوا الطيران بمطار بيروت لأنه هن عملاء إيران وبدهم إيران تنزل بمطار بيروت بالقوة. يعني لو بدهم ينقصف ويتدمر مطار بيروت ما في خلاص بدها تنزل الطيارات الإيرانية وإلا رح نوقف مطار بيروت. فشرتوا خسئتم مطار بيروت بضل فاتح السلم الأهلي بضل موجود وبدأ تنقطع إيده ورقبته اللي بده مد إيده على طريق مطار بيروت أو إجره بتنكسر بمطار بيروت وعلى الطريق المطار والسلم الأهلي اللي هو خط أحمر حسب ما قال رئيس الجمهورية العماد المغوار جوزيف عون.
2: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
2: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا سر وطننا لبنان وجبل لبنان، ثقافة الحياة بوطننا الحبيب لبنان. لبنان حفلة وليلة حلوة من ليالي مهرجان أعياد بيروت أنطلياس ووتر فرونت، واجهة أنطلياس البحرية، مع إبراهيم معلوف العازف اللبناني العالمي إبراهيم معلوف ب 25 تموز بعد 3 أيام. خلينا سوا نسمع رسالة محبة عبر برنامج صوتك عالي جبل لبنان من الموسيقي اللبناني العالمي إبراهيم معلوف. لاقوني وخلينا نكون كتار بهالليلة الحلوة للموسيقى الراقية بوطننا لبنان. إبراهيم معلوف الكلمة لألك.
4: Hello, hello, salut, c'est Ibrahim Malouf. Johnny, c'est un plaisir pour moi de laisser un petit message pour Radio Jabal Lebanon. Je parle pas très bien libanais, mais ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'on va se retrouver dans quelques jours à Ayad Beyrout, sur le waterfront d'Antelias Nakash, pour une grande fête. Et cette grande fête qui s'appelle les trompettes de Michel-Ange, c'est, je viens avec toute mon équipe et on va se marier, en fait. C'est ça qui est génial. On va se marier tous ensemble. Et c'est ça le message, cette nécessité de se retrouver tous et de faire la fête, de danser, de chanter, chose dont on a terriblement besoin en ce moment. Voilà, donc j'espère vraiment que tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent Radio Jabal Lebanon viendront faire la fête avec nous. Et je suis très, très impatient de vous retrouver tous. Voilà, merci, merci et à très très vite, Johnny.
5: Ma chérie, c'est l'heure. On se dépêche.
0: Ibrahim Malouf. What a wonderful world. Léona. 25 تموز بعد 3 أيام. واجهة أنطلياس البحرية. بنسمع موسيقى What a wonderful world. إبراهيم معلوف

Maman?

It's a wonderful world. Yes. Good music, good life.

0: قصة حلوة كتير بهالكليب، فيديو كليب إبراهيم معلوف. فتاة صغيرة بتكون مع والدتها بمتحف ومعرض للصور، وبيختفوا كل الناس وبتبقى هي لوحدها مع شخص كان عم يتأمل باللوحات، وبتفوت بعوالم حلوة كتير. جورنال دو ريف. إبراهيم معلوف، قصة حلوة كتير بهالفيديو كليب، فيكن تحضروه يوتيوب إبراهيم معلوف What a Wonderful World. وأكيد بدنا نكون كتار أنا وياكن على واجهة أنطلياس البحرية، مهرجان أعياد بيروت وثقافة الحياة بوطننا لبنان. Au revoir إبراهيم معلوف le 25 juillet بعد 3 ايام. Virgin Ticketing Box Office. وبنثبت انا وياكم ثقافه الحياه بهالمهرجان الحلو. واهلا وسهلا فيكم، كونوا قبل بشي ساعه تقريبا هيك في مطاعم موجوده واماكن للقعده الحلوه انتو وعيالكم قبل ما تحضروا الاحتفاليه الحلوه. مهرجان اعياد بيروت تنظيميا بخدمتكن. صوتك عالي جبل لبنان. وردني اتصال فجر اليوم، عم حضر حالي لحتى اجي على الاذاعه، بيجيني خط 09 لاند لاين، فبرد عليه فورا. صباح الخير، قال لي استاذ جوني. قلت له خيك جوني. قال لي يا استاذ جوني، الكهرباء عنا صار لها 3 ايام مقطوعه بالكفور بكسر وين، بتمنى عليك تحكي عن الموضوع لأنه أنا ما عندي واتساب. رجل كبير بالعمر عنده خط لاند لاين، واتصل فينا على 70-220-888 فجر اليوم تحت الهواء. أهلا وسهلا فيك، رح نبعت رسالتك بكل محبة لمدير عام شركة كهرباء لبنان الأستاذ كمال الحايك. بس أكيد في تقنين، في تقنين قاسي، بس 3 أيام ممكن يكون في عطل. خلينا نشوف لك شو القصة يلا، وبلكي بيشدوا همتهم فرق الصيانة، لأنه عم تيجي ساعتين فجراً وساعتين بعد نص ليل أو قبل نص ليل، لأنه عم يدمروا لنا وطننا لبنان يا مستمعي الكريم، وعم يدمروا كل مقومات لبنان. هلأ في حديث يبدو أنه تركيا بدها تعطينا الكهرباء من بعد ما كانت مصر بدها تعطينا، والأردن بده يعطينا. الله يعطينا السلم ويخلصنا من عصابة الأشرار العميلة لإيران والفرس، لحتى نرجع نعمر وطننا لبنان إيد بإيد مع الرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي رح نحكي، يمكن هلأ ما حدا بيعرف، يا جماعة سيد البطريرك الراعي برسمك من شهيدك الحي جوني الصديق، شهيد بكركي الحي، سيد البطريرك عم برصد لك تزايد بأعداء شهود يهوى، أعدادهم وهني أعداء الدين، لأنه شهود يهوى صاروا بالألاف منتشرين بالمناطق اللبنانية وعم ينتشروا بكسروان كتير. سيد البطريرك جماعة غير معترفية رسميا بالطوائف والمذاهب اللبنانية من سنة 1971 في حظر عليهم بلبنان، عم بيمارسوا أنشطتهم الدينية والتبشيرية سراً وعلناً. هلأ بلشوا يتوحنوا ويصيروا علنيين. سيد البطريرك بكسروان موجودين بإحدى البنايات شي 4-5 شقق، وفي شقة لإنسانة فنانة ومؤمنة، إذا بدها تعلن اسمها بعدين نعلن اسمها، عم تخبرني قالت لي يا جوني هيلكيني شهود يهوى بالبناية وعم بيحاربوا وجودي لأنه ما بستقبلهم ببيتي وما بتعاطى معهم ومسكر عليهم أبواب قلبي وعقلي وروحي. فمن هالمنطلق هيدا سيد البطريرك بدك معلومات بعطيك إياها، بعطيها لوليد غياض ومكتبك والأب فادي ثابت مدير مكتبك وأمين سرك. يا أنا هلأ من السر عم بنقلها للعلن. شهود يهوى ينتشرون، وهدول الشهود يهوى الموجودين بكسروين عندهم مصانع وشركات والعالم تتعامل معهم. يعني أنه إحنا عم بخف عنا الدين والالتزام الديني المسيحي والإسلامي والموحد الدرزي، فمشان هيك بتنتشر هالجماعات. وفي شخص كمان من شهود يهوى عنده معرض لبيع السيارات على أوتوستراد ميرنا شالوحي البراد اليوناني باتجاه سن الفيل على اليمين، كمان شهود يهوى. وعرفته أنا شخصيا، ما حدا خبرني عنه. يا سيد البطريرك عم يتزيدوا وعم بيصيروا بيحكوا علنا وبكل وقاحة وبيكشفوا حالهم. فتفضل سيد البطريرك والبطاركي الكاثوليك والأرثوذكس، شوفوا شو بدكم تعملوا إذا أنتم غيارة على الدين القويم والإيمان القويم. شهود يهوى مش معترف فيهم أكيد من ضمن الحرية، ما رح نقتلهم، ولكن كمان صايرين عم يتوحنوا، عم بيحاربوا الأشخاص لما بيكتروا عليهم. هاي البناية الموجودة بكسروان، بأعالي كسروان، والممثلة اللبنانية اللي موجودة بهالبناية عم تعاني منهم، وعندهم مصانع وعندهم تجارات وعم ينتشروا والناس بتتعامل معهم، وفي ناس بيعرفون شهود يهوى وبيستمروا انه ينفعون. ما بعرف، نحنا خلص، خلص الدين عنا، خلص الإيمان والالتزام بالإيمان القويم. فسيد البطريرك ضرب بعصايتك، عمول معروف إذا بدك تضربها من الديمان أو بس ترجع بكركي، بس أمور ما بتنطر، ما بتنطر تنزل من الديمان من صيفيتك سيد البطريرك الراعي. صوتك عالي جبل لبنان. وعلى سيرة البطريرك الراعي وتطويب واحتفاليات حلوة كتير بتطويب البطريرك الياس حويك، جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين، وبرعاية وحضور صاحب الغبطة البطريرك الراعي، ضمن سلسلة احتفاليات رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس بالتعاون مع جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين، أمسية موسيقية بعنوان عهد أبدي Eternal Devotion، تحييها الأوركسترا الفيلارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازيليان. دعوة عامة للجميع، أهلا وسهلا فيكم هالأحد 26 تموز الساعة 9 المساء في المقر البطريركي الصيفي في الديمان. وأكيد عم نواكب هالزيارة نحن واتحاد بلديات قضاء بشري والإجراءات التنظيمية لوصول الحاضرين بكثافة نهار الأحد 9 المساء وحضور هالاحتفالية الموسيقية عهد أبدي. تحية لرئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، رئيس بلدية تبع كفرة اللي حنا مخلوف، الله يعطيكم العافية يا شباب، مع القوى الأمنية والتنظيمية بوطننا لبنان وبقضاء بشري. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مسرحية لبنانية حلوة وإن شاء الله تعجبكم، عرض لليلتين بثلاثين وواحد وثلاثين تموز، مسرح المدينة، مسرحية حني تأليف وإخراج إلي كمال، بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، جويس أبو جودي وإلين جيم. إذن يومين متتاليين على مسرح المدينة بشارع الحمراء ببيروت. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من الممثلة ندى أبو فرحات تدعيكم لحضور مسرحية حني. كلمة لك ندى.
1: صباح الخير لكل مستمعين إذاعة جبل لبنان، صباح الخير جوني، صباح الخير لكل اللبنانيين اللي عم بيتسمعوا لي. أنا ندى أبو فرحات، بحب لكم أنه زدنا عرض إضافي لمسرحية حنة، لأنه في كتير عالم جاية من برا، منهم ثلاثة أرباعهم أصحابنا وقرايبيننا، فعم بيسألونا وأيمتى مسرحية حنة. زدنا عرض بـ30 الشهر بمسرح المدينة الساعة 8:15 بالليل، أكيد ناطرينكم. والمسرحية كتير بتسلي وكتير بتضحك، رح تطلع شوي من مود التعصيب، من مود الزعل، من مود القلق اللي نحن فيه لساعة وربع.
0: هذه ثقافتنا، هذا نحن، وهيدي حلوتنا. ندى أبو فرحات مع سلمى شلبي، جويس أبو جودي، إلين جيم، مسرحية حني، تأليف وإخراج إلي كمال، على مسرح المدينة بشارع الحمراء ببيروت. للحجز مكتبة أنطوان، antoineticketing.com، أو على 70 935 359، 70 935 359. هيدا مسرحنا، هيدا لبناننا، هيدا حضارتنا بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا. والمزيد والمزيد، قوى الأمن الداخلي عم توزع خوذ كاسك مجانا على الدراجين، ومواضيع تانية. والموت الرحيم، الموت الرحيم قصم فرنسا. كيف نحن هون كمان بين أنه قانون العفو مع أو ضد؟ بفرنسا كمان الرأي والرأي الآخر، في ناس مع أنه إذا طلب الشخص الموت الرحيم أنه لحتى يموتوه، لحتى يخلص من أوجاعه، في ناس ضد الموت الرحيم. البرلمان الفرنسي وافق، والشارع الفرنسي مقصوم على عملية اعتماد الموت الرحيم للمرضى الميؤوس من شفائهم. بريك ومنرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: هيدا وطننا لبنان وهيدا احتفاليتنا الحلوة مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن قوى الأمن الداخلي عم توزع خوذ واقية ضمن نشاط توعوي على تعزيز السلامة المرورية. برافو قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع النادي اللبناني للدراجات النارية. منشوف بالفيديو اللي نشرته قوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، تحية للعميد جوزيف مسلم، على منصة إكس. فيديو يظهر توزيع الكاسك على يعني بدل ما يصدروا لهم الدراجة أو يغرموهم، ماشي الحال زمطوا هلأ بكم ساعة من التوعية. ولكن إذا التوعية ما رح تكون موجودة بدنا نرجع يا شباب ويا صبايا للعقوبات والغرامات ومحاضر الضبط بحق كل مين مش مسجل الدراجة النارية ومش حاطط كاسك على راسه، وخاصة من العسكريين وخاصة من الجيش اللبناني قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية والعسكرية. عم نشوفكم ببدلتكم بما أنه الأخ الأكبر هو الجيش اللبناني، الأخ الأكبر للمؤسسات الأمنية. فإذا بتعملوا معروف حطوا كاسكات على راسكم. وهون كمان بدنا نقول عبر إذاعة جبل لبنان ونرجع نكرر إلى كل العسكريين من مختلف الأسلاك العسكرية، لما بتروحوا لعند سبويلر سنتر مشهور جدا، سبويلر سنتر جورج عين ملك بمنطقة كورنيش النهر مقطع السكة بالأشرفية، كورنيش النهر مقطع السكة، بتحصلوا على الكاسك برسمالة فقط لا غير. وفي منكم ممكن يحصلوا عليها مجانا. روحوا زوروا لجورج عين ملك سبويلر سنتر. ميرسي كتير باريلوس بارون جورج عين ملك وشاد جاروتسا، وميرسي كتير على هالمبادرة الوطنية عبر إذاعة جبل لبنان توزيعك الكاسك مجانا لبعض العسكريين وبرسميلة. خلينا نعتبر برسميلة لعسكريين آخرين، تشجعوا كونوا كتار، تفضلوا نعم نعطيكم إياها بالرسميل، يعني بتكونوا بوش بي يعني مقابل هالرسميلة بدون ربح ولا فرنك. وفي منكم إذا بيطلبوا إنه نحنا مش قادرين بتاخدوها مجانا. سبويلر سنتر جورج عين ملك، ميرسي على وطنيتك، على محبتك لوطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
2: جوني بونجورك، على سيرة شو دياهو عم تحكي عنه، شو باسم الفيل اشتروا بناية وباعوا؟

واحد. الله يحميكم، يحمي الإيمان القويم، إيماننا القويم من العادات الغريبة والمعتقدات الغريبة، ومنهم شهود يهوى اللي عم بيصيروا وقحين لأنه ما حدا عم بيقلن يا محل الكحل بعينكم. سيد البطريرك قلن يا محل الكحل بعينكم تيوقفوا التبشير ووقفوا الإزعاج والاستكبار. لما بيكتروا على بعض الناس عم يكتروا عليهم، وفي ناس تانيين عم بيحولولهم مذهبهم للأسف، مع أنه مذهبهم مش معترف فيه بلبنان، بس أنه خلص هيدا بينكر كنيسته المارونية أو الأرثوذكسية أو اللاتينية أو الإنجيلية وغيرها. يلا وقحين وقحين، عم بيخوفوها لهالممثلة بكسروان، بأعالي كسروان حيث تقيم معهم بنفس البناية. كتروا عليها لقيوها ما عم تتجاوب معهم ومع تعليماتهم ومع معتقداتهم كشهود يهوى، فصاروا عم بيحاربوها بطرق أو بأخرى. ببقى بخبركم تفاصيلها. الممثلة المرعوبة منهم واللي عم تناشد البطريرك عبر إذاعة جبل لبنان، كل البطاركة مش بس، بس الأخ الأكبر هو للطوايف بعددكم أنتوا الموارنة، الكنيسة السوريانية المارونية، كنوشتو سوريويتو مارونيتو يا موارنة يلي ما بتعرفوا تحكوا سرياني. يا بلشوا تعلموا يا موارنة، شلومو شاينو، شلومو سلام، شاينو أمان. هيدا مفتاح اللغة السريانية، لغة جدودكم، ما فيكم تطلعوا منها، ما فيكم تطلعوا من تيابكم إلا إذا تركتوا مارونيتكم. شخص ماروني من مختلف المناطق مين ما كان وكائنا من كان، مدير، فقير، وزير، ما بيقدر يطلع من مارونيته ومن سريانيته. فخيكم جوني الصديق الأرثوذكسي عم بيعلمكم اللغة السريانية بكل محبة. يا تعلمت على يد مدارس المطران الموقر حاسيوم يقرو جورجي صليبو جورج صليبا، وعم علمكم إياها لوجه يسوع المسيح مجانا. يلا حد بشابو الأحد، ترين بشابو التنين، تلوتو بشابو من كلمة شبوعه أسبوع، تلوتو بشابو التلاتة، اليوم شو؟ أربعو بشابو الأربعة، بكرة شو؟ حمشو، حمشو يعني خمسة، حمشو خمسة، حمشو بشابو الخميس. الجمعة بيفرق كتير، الجمعة عروبتو، عروبتو الجمعة وشابتو السبت، ومنرجع منبلش حد بشابو، ترين بشابو، تلوتو بشابو، واليوم أربعو بشابو. مباريخ الخلخون موريو يشوع مشيح ومريم يلدت يشوع، كنوشتو سوريويتو مارونيتو. تعلموا تعلموا لغة جدودكم. يعني يا موارني يا حبيبات قلبي، بتحبوا القديس شربل وكلنا منحبه، بتحبوا القديسين الحرديني نعمت الله رفقة وكل القديسين من الرهبنة المارونية، وانتو ما بتعرفوا سرياني، هني كانوا يقدسوا بالسرياني، تشبوحتو الموريو وأبوند باشمايو مارون مؤسس المارونية، ومار يوحنا مارون البطريرك الماروني الأول كانوا يحكوا ويرتلوا بالسرياني ويقروا السرياني. بعدين صرتوا تعربون شوي شوي شوي، بعدين صرنا نستحق إنه سرياني يعني من سوري، لا سوريويتو. الحضارة السريانية عريقة وعمرها حوالي 3000 سنة. يا ولغة يسوع المسيح هي الأرامية القريبة من اللغة السريانية من تعمى، يعني منقول نحنا شلومو، أو أنتو السريان الموارني بتقولوا شلومو، هني بيقولوا شلاما، يعني بتفرق شوي ببعض القصص، بتفرق كتير بقصص تانية، ولكن بتصيروا إذا تعلمتوا اللغة السريانية مثلي لما بتحضروا Passion of the Christ باللغة الأرامية، يعني لما قيافة عم بيحاكموا ليسوع المسيح بيقول له آت إمار إينو برود ألوهو، إنه أنت قلت أنا ابن الله، بيقول له يسوع المسيح إين، إين يعني نعم، لو يعني لا، إين. هون بيخزق تيابه قيافة وبيطالب بصلبه لا يسوع مشيحه. صوتك عالي جبل.

0: ونكمل بعدين أكيد سريانيتكن يا موارني. ماذا بعد بوطني وطنكن لبنان؟ ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكن، كل الخدمات ب 1400 فرع منتشرين على مختلف المناطق اللبنانية. ويش ماني فيكن تدفعوا فواتير أجير والفواتاتش، تشريج خطوط بالأسعار الرسمية وإنترنت، إضافة لصيانة وبيع كل مستلزمات سامسونج من تابلتس وموبايلز بالفروع اللي بتحمل اسم مشترك ويش ماني تالاكو. في بعض الفروع ويش ماني تالاكو مختصة ببيع ووكالة سامسونج صيانة وبيعا. ومثل ما قلنا خدمات كتيرة، فيكم تدفعوا بلدية بيروت المتوجبات عليكم، خدمات عقارية، خدمات طبية، كل الخدمات فيكم تطلعوا عليها من خلال زيارة موقعهم وداونلود ويش ماني أب. ويش ماني تحية لكم من إدارة وموظفي وموظفات ويش ماني. التحويل داخل لبنان بالدولار 1% بدلا من 2-3%. وفروا على حالكم مئات ألوف الدولارات للي عندهم تحويلات كتير يوميا أسبوعيا وشهريا، بتفرق كتير كتير بتفرق 1%، والمبالغ الكبيرة بصير أقل من 1% عند ويش ماني، الشركة اللبنانية الملتزمة بقوانين مصرف لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. تحية لألكن من يوحانون بالسويد. يا هلا إلي ورسالة صوتية، في شي مخالفة في أشرطة هيئتها مخالفة للذوق العام، في شي بشكل خطر؟ نسمع.
1: صباحا استاذ جوني، هيدول اللي قلت لك عنه امبارح على طريق البحريه بشركه الفولفو، هيدول شايلين هيدي تبع الماي اللي بحطوها الاورانج ومقصقصين الشرايط. يعني هلا اني في واحد طويل وواحد قصير، يعني صار في خطر هلا على الكاميونات. السياره يمكن تزمط، بس الكاميون هلا اذا ضرب فيه وفي كهرباء بروح الزلمه. ما بعرف شو واحد بده يحكي، والله عظيم ما بعرف.
0: اللي بونجور يا إلي. نعم يعني هلأ تعالج نصة، هلأ منرجع منبعت صورة، بعت ليها على 70-220-8-8-8 كمان لنعالجها كلها بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. عطريق الإيمان برنامج حواري إنساني وروحي مع الأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، يتناول قضايا الإيمان والإنسان والمجتمع ويسلط الضوء على رسالة كاريتاس وجهودها في خدمة الإنسان وصون كرامة الإنسان. كرامة، خدمة، إيمان، حوار، عطريق الإيمان، كاريتاس لبنان. كل 3-9:30 المساء عبر شاشة تيلي لوميير. رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي. موريون برخوخ أبونا معليو سمير الغاوي ومباريخ كنوشتو كاريتاس لبنان. مطارلوخ موريو يشوع مشيح ومريام يلدات يشوع. إذن كل 3-9:30 المساء تيلي لوميير على طريق الإيمان الأب سمير الغاوي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نستعرض يومياً أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الأربعاء 22 تموز 2026 بعنوان للصورة فقط. بعيدا عن كل الملاحظات بالشكل التي رافقت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما قيل وما أعلن وما تم التصريح به، فإن الزيارة بحد ذاتها وكما كتبنا هي حدث كبير للبنان الدولة التي كانت في زمن الممانعة المتراجع اليوم تحت سيطرة السلاح والميليشيات وإملاءات الملالي جمع ملة دول الملالي إيران. حمدا لله أننا نستعيد صورة لبنان الرسمي للمرة الأولى منذ آخر زيارة للرئيس ميشيل سليمان إلى واشنطن قبل 17 عاما. لا نريد أن ننتظر الكثير من النتائج من هذه الزيارة، لا على صعيد الانسحاب ولا على صعيد تسليم السلاح ولا على صعيد دعم الجيش اللبناني. يكفي أننا نسلك من جديد طريق الدولة التي كانت متعذرة علينا في زمن الدويلات. وحتى الساعة تضيف إلهام سعيد فريحة، وبانتظار أن ينفجر الوضع من جديد على الجانب الأمريكي الإيراني الإسرائيلي، لا نعرف إذا كان الإسرائيلي سيبقى ويقبل بأن تبقى تلة علي الطاهر تحت السيطرة الحزبية لحزب إيران حتى ولو أنه تمكن من دخول أحد الأنفاق فيها وبقي على أولها، علما أن علي الطاهر تضم مداخل أنفاق بالعشرات وتحتوي أكبر قاعدة للحزب والحرس الثوري. فكيف نتحدث عن انسحاب واتفاق إطار فيما التلة المركزية للحزب ما زالت مع الحزب؟ ربما أراد الإسرائيلي من خلال هذه البنود التعجيزية في اتفاق الإطار أن لا ينفذ الاتفاق الإطاري، بل يريد أن ينفذه هو على طريقته أو أن يبقي على الحزام الأمني الذي عززه ونظفه، والباقي تكون الدولة أمام اختبار تنفيذه. تنهي إلهام سعيد فريحة في كل الحالات المسألة طويلة جدا، وللأسف وبكل احترام اللقاء مع ترامب حتى ولو كان تاريخيا ومهما وضروريا وسياديا فإنه للصورة. هالمقال في كنت تطلع عليه للصورة فقط، إلهام سعيد فريحة، وعلى موقع الأنوار .com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان سياسيو البلد. اجتمع السياسيون في لبنان ليبحثوا أزمة جديدة، اختلفوا أولا على اسم الأزمة قبل البحث في حلها. استمر النقاش ساعات طويلة والقهوة كانت أسرع من القرارات. كل واحد وعد الناس بأن الفرج صار قريبا جدا. مرت الأيام ثم الأسابيع ثم الأشهر، بل عهود والفرج ما زال على الطريق. سأل أحد المواطنين إلى أين وصل الحل، فأجابه مسؤول مبتسما صار على حدود، فقال المواطن أكيد واقف بالزحمة مثلنا. سياسيو البلد صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الأربعاء 22 تموز 2026. نعم، مدام إلهام سعيد فريحة ومستمعي جبل لبنان، كتبتي عن علي الطاهر هاي التلة المركزية مثل ما وصفتيها لحزب إيران وعملاء إيران، وتلة علي الطاهر ووادي علي الطاهر ما عم يقبلوا يسلموا الجيش اللبناني إنه يطلعهم بآلياته إلى خارج المكان وإلى شمال الليطاني، ومن هونيك يتفرطعوا مثل ما هني بدون. ما بدون، لا بدهم يسلموا نفسهم للجيش اللبناني ويحفظوا ما تبقى من كرامتهم وشرفهم المفقود، بفضلوا أنه يتدمروا هني والنفق وما يسلموا السلاح والذخيرة ويسلموا نفسهم للجيش اللبناني البطل. آخ ما آخ من العمالة المركزية بعلي الطاهر وغيره، ما يسمى بعلي الطاهر، يا بتطلعوا منها بحماية الجيش اللبناني يا رح تسببوا مجزرة بحق نفسكم وانتحار. والانتحار بالدين الإسلامي مكروه، والمنتحر لا يصلى عليه. أنتم منتحرون بعلي الطاهر وبكل مكان ما عم تسلموا نفسكم للجيش لحتى يحفظ لكم ما تبقى من صورتكم ومن شرفكم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع بالدقائق الأخيرة، خليكم معنا.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: الليلة حلوة كتير وليالي مهرجان أعياد بيروت حلوة كتير. وليالي حلوة أيضا وأيضا ومروان خوري ناطرينك يا مروان. مروان خوري الأحد هالأحد 26 تموز ليلة منتظرة تعاون لأول مرة. مروان خوري ومهرجان أعياد بيروت وعقبال تعاون عديد ومديد على مدى السنوات بإذن الله. مروان خوري ومهرجان أعياد بيروت تويوتو سي جهاد جابرييل المر ستار سيستم أمين أبياغي مدام جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر والقيمين على هالمهرجان الراقي والرائع. إلى اللقاء مع الليلة الحلوة الأحد 25 وأهلا وسهلا الأحد 26 تموز. أهلا وسهلا فيك مروان خوري. خلينا نسمع سوا من أحد برامجه لمروان خوري اللي قدمها تلفزيونيا على قناة العربي 2 القناة الثانية لتلفزيون العربي أغنية أصاحب مين. مروان والإحساس. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس للحجز. صاحب مين وأكلم مين بصوت مروان خوري.

الله هالإحساس والحضور والرقي. أنت الأكتويال مروان خوري لحد 26 تموز

0: الله مروان خوري، أهلا وسهلا فيك، مش بس ليلة الأحد، بقلوبنا بكل الأيام. مروان خوري، أصاحب مين وكلم مين من الزمن الجميل وزمن تقديمه برنامج على قناة العربي الثانية. بيس بيس بيس، بدي إياكن تكونوا معي نهار الأحد ونكون كتار ونكون مفولين المدرج كله، يكون فول الحجز عبر فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. حجزوا سهروا معنا بليلة مروان خوري بكل الليالي، الليلة بعد بكرة والأحد.
1: وكلم مين غير قلبك؟ ماليش أحباب
0: مروان.

0: مروان خوري والأصالي والزمن الجميل الحلو كتير المستمر من خلال احتفالية حلوة كتير مهرجان أعياد بيروت. بهنيكم من كل قلبي تويوتو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي والدينامو النابض بالحياة من خلال التنظيم وكمان أغاني والتصوير وإذاعة جبل لبنان. جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر وتنظيم رائع على الصعيد الأمني على صعيد الاستقبال التنظيم كلود قواس مدير إذاعة جبل لبنان كمان من أعضاء اللجنة التنظيمية بمهرجان أعياد بيروت. ألف عافية للجميع ما بدي أذكر أسماء كتار وبخدمة الوطن والذوق والإحساس الفني. مروان خوري لحد 26 تموز إلى اللقاء وكونوا كتار أنا وياكن بدنا نولعها بكل ليلة الليلة وبعد بكرة والأحد وبالليلة الأخيرة كمان الأسبوع المقبل مع إليسا. يا قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة.
1: اي بونجور ان شاء الله تكون منيح. سؤال, كنتوا عايدين على الصليب الأحمر موقفين الوقفة على الطرقات واللم يعني ما بعرف ديولا لأنه أنا مبارح من يومين بالصدفة يعني على حاجز المدفون كان في صليب أحمر حامل جنادية وواقف على الحاجز بس أنا أعرف.
0: مدام بونجور مدام اللي رقمه بينتهي بالصفر صفر واحد. نعم فرجوني وبعتولي عم يبعتولي من كل المناطق اللبنانية مطرح ما كانوا إن شاء الله بيكونوا بالجنوب وبالشمال وبالأرز وبالبقاع وعبواب الكنيس وباب الجوامع الصليب الأحمر اللبناني ما تعطون أي فرنك لأنه مصرياتنا انسرقوا من قلب صناديق الصليب الأحمر ومركز الصليب الأحمر من سنتين ونص وسكتوا عن الموضوع. هاي خطأهم وخطيئتهم لإدارة الصليب الأحمر اللبناني والAUST وطبطبوا لبعضهم دفعت لهم الAUST 150 مليون ليرة وعلى أن لا يكون ذلك اعترافا بأي تقصير. فمن هالمنطلق هيدا ما حدا يعطي فرنك دميتنا حسابهم للصليب الأحمر بس طلعوا كذبوا على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقالوا له وفد كبير طويل عريض من الصليب الأحمر وقيادته بلبنان إنه ما رح نلم مصاري هالسنة. فبعد جمعة فتكوا بالوعد الصادق تبعهم وعم بيلموا مصاري. لا ما بنعطيكم مصاري طالما مصرياتنا انسرقوا وانتوا ساكتين على الموضوع. احكوه واللي بده يحكي عبر اذاعه جبل لبنان بده يطلبني 70-220-888 ويطلب حق الرد اذا له عين يرد. على كل الرجوع على الخطا فضيله لكم عين اكيد تعتذروا من المواطنين وتقولوا ما رح تتكرر هيدي اعذرونا. غير هيك الدمات على حسابكم بس المصريات مش على حسابكم تيرجعوا ينسرقوا. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 22 تموز 2026 وفي بعض الصحف اللبنانية أيضا دعوة لحضور جمعية عمومية عادية للمساهمين في شركة روك ميتول إنشورنس شيميم لام. إن مجلس إدارة شركة روك ميتول إنشورنس شيميم لام يقرر دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في الساعة 10 من قبل ظهر اليوم الواقع في 31/8/2026 وذلك في مركز الشركة بسنتر سيوار زوق مصبح الواجهة البحرية للنظر في جدول الأعمال التالي. أولاً الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2025 المالية والاطلاع على الميزانية وحسابي الأرباح والخسائر العائدين لعام 2025 المالي المنتهي في 31/12/2025. ثانياً الاستماع إلى تقرير مفوض المراقبة المنصوص عليه في المادة 175 من قانون التجارة. ثالثاً المصادقة على الميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12 2025 والحسابات العائدة لها، وأبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم وإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2025. رابعاً، إعطاء التراخيص اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة عملاً بأحكام المواد 158 و159 من قانون التجارة. خامساً، الموافقة على تجديد تعيين السيد طوني يوسف بوعون أوديتكس مفوض مراقبة رئيسي، كما وتجديد تعيين المحامي الدكتور شربل القارح ممثلاً قانونياً للشركة. سادساً، ممارسة حق الأفضلية في شراء أسهم المساهم المتوفي محمد شفيق دندشلي سنداً للمادة 16 من نظام الشركة الأساسي، إضافة إلى بحث أمور طارئة. الإمضاء رئيس مجلس إدارة شركة روك ميتو والإنشورنس شيميم لام الأستاذ جوزيف عائي. إذن بصحيفة الجمهورية وبمختلف الصحف اللبنانية، دعوة لحضور جمعية عمومية عادية للمساهمين بشركة روك ميتو والإنشورنس شيميم لام، الشركة اللي بخدمتكم تأميناً على سياراتكم، على صحتكن، على ممتلكاتكن وبناياتكن، ممتلكاتكن والبحرية والبرية وكل شيء بتنقلوه بالبحر والبر، كل أنواع التأمين. روك ميتو والإنشورنس 1567، الرقم الرباعي بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية بنسمعها سوا.
2: صباح الخير خي جولي يا حبيب القلب، لو في منك 20 لكان هيدا البلد عمر الحمد لله. حرام يصير في هيك صليب الأحمر اللي تفضلت وحكيته كلام الحكيم انه الدمات على حسابهم، لكن مصريات لعلمة صح. بس شو بدي أقولك، دق الماي ماي، السرقة والإدانة الطويلة انمدت. بتمنى من رئيس الجمهورية، فخامة الرئيس الجمهورية، قطع كل إيد بدها تمد على مال المؤسسات تنقطع إيده. آمين يا رب ينفذ الطلب هذا. يسعد صباحك.
0: وصباحك وصوتك العالي من جبل لبنان، المستمع اللي رقمه منتهي ب291، وكل مستمع صوته عالي ومحبته كبيرة، ولكن يعني في مثل بيقول بحبك يا زندي، حبك يا سواري، بس قد زندي لا، انتو اسوارتنا. ولكن لما بتنسرق مصرياتنا ما رح نسكت عن الموضوع. ليه سكتوا صليب الأحمر؟ رسالة صوتية.
3: جوني الله يسعد لي صباحك 200 مرة، الله يسعد لي صباحك. في عندي تعليق وكتير حساس، يلي هو أول شغلة العدالة للأم تي في، ونحن مع الأم تي في وروحنا مع الأم تي في. في مندوب يلي اسمه يا الله، المندوب تبع أمريكا بالأخبار تبع الأم تي في، هلأ المذيع ولا المذيعة يلي بالأم تي في بتقول له مثلا مساء الخير أو صباح الخير، ما بيجاوبها، بيعطيها المستدج يعني اللي هو مستدج عليه. طيب ليه له خيه، ما أنت عم بتفوت على البيوت يعني، معلش أنت واحد عم بيقول لك مرحبا أو صباح الخير بدك تجاوبه وبعدين بتعطيه المعلومات اللي عندك. ما تقول لي هلا أنا ممغوص، لا ماني ممغوص، أنا روحي بدل أم تي في. بس هيدي ملاحظة.
0: لا أكيد، أهلا وسهلا فيك. بالعكس يعني لما بترجع العدالة للأم تي في منوجه له ملاحظة لهالمندوب، ولما بترجع العدالة لستوديو فيزيون أكيد منرجع الملاحظات للمندوبين مثل ما ذكرتوا أكتر. يلا قول الله وصلي معنا، العدالة للأم تي في، العدالة لستوديو فيزيون، وآتية بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان، وبالدقائق الأخيرة ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ سيأتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني، وعروضات مستمرة لغاية 24 الشهر، يعني لبعد بكرة، ومن بعدها بتبلش عروضات جديدة. فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي فهد سوبر فاليو اس اي ال. 19 صفحة مليانة من مختلف الأقسام. المسمكة بتستقبلكن، أهلا وسهلا فيكن. أسماك بلدية طازة وتركية طازة مستوردة، إضافة إلى قسم الخضار والفواكه، المشروبات الروحية، الأدوات المنزلية، كل أنواع الشاركوتري والأجبان المميزة. أهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للعشرة المساء. بالمشروبات الروحية، مارتيني روزي $9.70 بدل $12.95، توفير كتير كبير. ماك فيتي ديجستيف 400 جرام $2.75 بدل $3.50. أوشن جاردن، بليس بلان سولي، ومختلف الماركات العالمية، وبوزيت وولز كمان حسم على كل الايتمز لهالماركات العالمية الشهيرة. مختلف أنواع المواد الغذائية، المستلزمات، بخدمتكن. وأهلا وسهلا فيكن. وفيكن تشتروا مي كمان وتكتروا أكوافينا، 12 أنينة أكوافينا 330 مليلتر $1.55. اشتروا مي وكتروا من كل الأنواع والأحجام. اسمعوا مني، خلي عندكن احتياط، الاحتياط واجب. والتونة الشهير بونيتا، تونة أبيض فاخر، من فهد جونيا وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونيا وكل السوبر ماركتس بوطننا لبنان. فيكم تحصلوا على التونة الأبيض الفاخر بونيتا من فهد وكل السوبر ماركت بلبنان. سيأتكن بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون نوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن يا لبنانية. المزيد والمزيد من الأخبار بكرة من 7 للـ10 صباحا. دولتنا اللبنانية بعدها عم تفتك بكتير من المؤسسات وبتنشر أسماءهم بالصحف اللبنانية. شركة موسي أو موسى للسفر والسياحة، فانتج لتأجير السيارات، صيدلية جوانا، جوانا رتيب عيد، The Laser Clinic، شركة بوزة القلعة، شركة مازوت لبنان، إلي جوزيف سكيف، ما بعرف إذا كان ابن الوزير السابق المرحوم جوزيف سكيف، ميمي فارما، صيدلية ماهر، ماهر فارماسي، شركة سي بي للسفر وتوكيلات، وغيرها من الصيدليات والمؤسسات وناس ميتة وناس على قيد الحياة بدولتنا اللبنانية. تنشر أساميون وزارة المالية من سنوات وسنوات، يعني من أيام الفساد، والفساد سيد الرئيس بعده مستمر. لازم هلأ برجعتك من واشنطن نبلش نرجع عهد جديد، نلحسم بكل الأمور ونتفائل بالخير. ومثل ما قلنا عبر إذاعة جبل لبنان، كل مين عم بيفكر وبيحلم وهلأ بلشوا يصرحوا لما عرفوا أنه واشنطن قدمت للرئيس وللبنان عبر رئيس الجمهورية إعادة فتح خط بيروت لكل المطارات الأمريكية دايركتلي بدون ما نتعذب، هيدي تعبير مهم جدا عن الثقة بوطننا لبنان. بلشوا يلمحوا بعض مسؤولي عصابة الفرس والمجوس وإيران بلبنان إنه إذا ما بينزلوا كمان الطيارات الإيرانية بمطار بيروت بدنا نسكر المطار، لن يكون هناك أي شركة تانية كمان ستحط في مطار بيروت أو تطير من مطار بيروت. روسكن اللي بدها تطير، وإنتوا يا بتحطوا يا بتنطوا بتلة علي الطاهر، إذا ما بتسلموها للجيش اللبناني البطل ليشيلكن بشرفكن المتبقي من جوات مغاور الحياية والأفاعي والعقارب، رح تروح عليكن. بس ما رح تروح على وطننا لبنان، لأنه عنا قوى أمنية شرعية بدها تكسر عظام كل مين بيحط إجره على طريق المطار وبده يقطع طريق المطار. بدها تنقطع رقبته وإيده من الباط، كل من يمد سلاح غير شرعي وكل يد تمتد إلى السلم الأهلي وإلى طريق مطار بيروت. فحطوها حلقة بودانكن يا جماعة عملاء حزب الفرس وإيران، عصابة الأشرار بوطننا لبنان. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. تحت الهواء كل المعلومات السرية اللي فيها ذكر أسماء، الله يرضى عليكم، ما حدا يستغل جبل لبنان وإنه نحن معنا رقابة على الواتسابات. نعمل الرقابة على الهواء، وكل مين بيدفع الثمن إذا كان بده يتعرض بالتشهير لشخص بدون ما يكون منسق معنا تحت الهواء. هيدي شغلة محسومة وما حدا يستغل حرية الهواء عنا والسقف العالي للحرية. إله حدود سقف الحرية العالي، منشان هيك 70-220-888 ضمن إطار السرية، وأنا وياكم منتابع ساعة على الهواء، وساعة لما بتأكد أنا من المعلومة بقله للشخص اطلع تاني نهار على 03-444-037 وسميه لهيدا الشخص، لأنه أنا تأكدت أنا وياك من أنه في عنده مظلومية أنت أو عندك ريحة فساد لأشخاص تانيين. يا ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير، الله يحميكم. نطار الخلخون موريو يشوع مشيحو، نطار يشوع مشيحو ومريم يلدات يشوع، الأرزود لبنان والميديورود لبنان.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
3: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
2: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
3: إيه كنسنا طفلتنا
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
3: يلا تصرف يلا تصرف.
4: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: حظك على الهواء.
2: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تبدل أنيق في الأجواء، حيث يستقر القمر في برج الميزان الهوائي ليبث في الأثير أجواء من التوازن ورقة التعامل والسعي نحو تحقيق السلام الداخلي والدبلوماسية في علاقاتنا. وتتكامل هذه الطاقة اللطيفة مع حضور الشمس في بداية برج السرطان المائي، بينما يمنحنا اقتران عطارد بالمشتري والزهرة في الأسد طاقة هائلة من التفاؤل والحظ والجاذبية. ومع الحركة النشطة للمريخ وأورانوس في الجوزاء، نحن أمام يوم ممتع يجمع بين الحوار الذكي والمفاجآت السارة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. أيها الحمل، يسلط القمر في الميزان الضوء بالكامل اليوم على الشريك العاطفي أو المهني في البرج المقابل لك. يوم مناسب جداً لترطيب الأجواء وتقريب وجهات النظر وتوقيع الاتفاقيات بروح دبلوماسية. طاقة المريخ في الجوزاء تمنحك فصاحة وسرعة بديهة لتوصيل أفكارك بسلاسة.
3: برج الثور. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي والصحة والروتين. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة وتنظيم جدول أعمالك والاهتمام بصحتك بدقة. الدعم المائي من السرطان يساعدك على التواصل بأسلوب دافئ ومقنع مع الزملاء. برج الجوزاء. الأجواء تبشركم بيوم مفعم بالبهجة والإبداع. القمر في برج الميزان الهوائي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة الرومانسية والتسلية. مع اقتران المريخ وأورانوس في برجكم، لديكم طاقة جاذبية هائلة وقدرة على ابتكار أفكار غير متوقعة تسعد من حولكم.
4: برج السرطان. تتواجد الشمس في بداية برجكم لتمدكم بطاقة تجدد وحيوية عالية، بينما يتنقل القمر اليوم في بيت العائلة والمنزل الميزان. قد تشعرون برغبة في إضافة لمسات جمالية على ديكور بيوتكم أو قضاء وقت ممتع وهادئ مع المقربين لتنعموا بالدفء الأسري. برج الأسد. كوكب الزهرة يتألق في برجكم إلى جانب طاقة المشتري الممتدة، مما يمنحكم حضوراً مغناطيسياً لا يقاوم. اليوم القمر في الميزان يزودكم بفصاحة وسرعة بديهة.

0: وقت ممتاز للبدء بفرص جديدة وتصفية أي خلافات سابقة برقتكم المعهودة ودبلوماسيتكم الفريدة. برج العقرب. يدعوكم القمر من برج الميزان اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الصخب والضوضاء. يوم مناسب للتأمل ومراجعة الذات والاستماع للحدس الداخلي القوي. كواكب السرطان تدعمكم وتمنحكم طاقة حماية وراحة نفسية تمهد لكم الطريق لأنشطة مريحة. برج القوس. الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي بوجود القمر في الميزان. يوم مميز للقاء الأصدقاء أو المشاركة في مناسبة ممتعة، بينما تدعمكم الزهرة في الأسد بفرص عاطفية وتألق كبير يجعلك محط الاهتمام. برج الجدي. يسلط القمر في برج الميزان الضوء اليوم على قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والطموح. قد تتلقون تقديراً لجهودكم أو تتولون مسؤولية قيادية تتطلب الدبلوماسية والمرونة. استغلوا الدعم العاطفي من كواكب السرطان لبناء شراكات عملية صلبة. برج الدلو. الأجواء تبشركم بيوم مريح وفكري ممتع. القمر في برج الميزان الهوائي الصديق يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للدراسة، السفر أو التعلم. مع وجود المريخ وأورانوس في الجوزاء لديكم طاقة إبداعية عالية وحلول ذكية تسهم في تطوير مشاريعكم القادمة. برج الحوت. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المشتركة والاستثمارات. يوم مناسب جداً لترتيب الشؤون المالية أو معالجة المعاملات البنكية بذكاء وتوازن. حدسكم القوي بفضل شمس السرطان يساعدكم على اتخاذ القرارات المالحة والعاطفية الصحيحة بكل ثقة.
1: حظك على الهوى.
2: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في عشاء تكريمي في واشنطن، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان لا يكون آمناً إلا بدولة واحدة وجيش واحد، مؤكداً أن نزع سلاح حزب الله ممكن إذا ترافق مع إنهاء الاحتلال وإطلاق برنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.
2: وصل رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم إلى بلدة زوطر الغربية، حيث وصف اللحظة بأنها وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة، مؤكداً أنها بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرض لبنان.
1: وزير الطاقة جو الصدي يستعد لزيارة أنقرة قريباً لمتابعة العرض التركي لبيع الكهرباء عبر آلية تبادل مع سوريا أو مد كابل بحري يصل إلى طرابلس، في خطوة لبحث أسرع الحلول لأزمة التغذية الكهربائية.
2: وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قدر كلفة الحرب على إيران بـ 37.5 مليار دولار حتى الآن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن البنتاغون يطلب تمويلاً إضافياً لتغطية النفقات حتى نهاية أيلول.
1: وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن واشنطن تعتزم اليوم الأربعاء إعلان اتفاق نووي مع المملكة العربية السعودية لأهداف مدنية، في خطوة قد تدر مليارات على قطاع الطاقة الأمريكي وسط اعتراضات في الكونغرس ومخاوف من إمكان تحويله إلى مشروع عسكري.
2: تراجع عدد السفن المبحرة عبر مضيق هرمز أكثر مع استمرار الحرب، إذ أظهرت بيانات أن 3 سفن فقط عبرت أمس الثلاثاء في ظل مخاوف أمنية متزايدة.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: عني. جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أدين بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع العام الحالي، بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم، في خطوة تأتي وسط تصاعد عمليات الإعدام المرتبطة بملفات الاحتجاجات.
3: في عشاء تكريمي في واشنطن، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان لا يكون آمناً إلا بدولة واحدة وجيش واحد، مؤكداً أن نزع سلاح حزب الله ممكن إذا ترافق مع إنهاء الاحتلال وإطلاق برنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.
2: وصل رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم إلى بلدة زوطرة الغربية، حيث وصف اللحظة بأنها وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة، مؤكداً أنها بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرض لبنان.
4: وزير الطاقة جو الصدي يستعد لزيارة أنقرة قريباً لمتابعة العرض التركي لبيع الكهرباء عبر آلية تبادل مع سوريا أو مد كابل بحري يصل إلى طرابلس، في خطوة لبحث أسرع الحلول لأزمة التغذية الكهربائية.
2: وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قدر كلفة الحرب على إيران بـ 37.5 مليار دولار حتى الآن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن البنتاغون يطلب تمويلاً إضافياً لتغطية النفقات حتى نهاية أيلول.
4: وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن واشنطن تعتزم اليوم الأربعاء إعلان اتفاق نووي مع المملكة العربية السعودية لأهداف مدنية، في خطوة قد تدر مليارات على قطاع الطاقة الأمريكي وسط اعتراضات في الكونغرس ومخاوف من إمكان تحويله إلى مشروع عسكري.
2: تراجع عدد السفن المبحرة عبر مضيق هرمز أكثر مع استمرار الحرب، إذ أظهرت بيانات أن 3 سفن فقط عبرت أمس الثلاثاء في ظل مخاوف أمنية متزايدة.
5: وقع مرفأ بيروت وميناء مرسيليا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير الموقع الاستراتيجي للمرفأ اللبناني. وأكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات وتحديث البنية التحتية، بما يعيد لمرفأ بيروت مكانته كمركز لوجستي إقليمي.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان من زوتر، هل بدأت صفحة الدولة الواحدة والجيش الواحد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
2: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
3: طار يا على أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
2: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
3: إيه كان نسنا طفلتنا
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
3: يلا تصرف يلا تصرف.
0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. وجهت النائبة بولا يعقوبيان سؤالاً إلى الحكومة بشأن أسباب تأخير تعيين رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام، معتبرة أن استمرار الشغور يعطل عمل الهيئة ويقوض قانون الشراء العام، أحد أبرز الإصلاحات التي التزمت بها الدولة اللبنانية.
2: أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أدين بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع العام الحالي، بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم، في خطوة تأتي وسط تصاعد عمليات الإعدام المرتبطة بملفات الاحتجاجات.
1: في عشاء تكريمي في واشنطن، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان لا يكون آمناً إلا بدولة واحدة وجيش واحد، مؤكداً أن نزع سلاح حزب الله ممكن إذا ترافق مع إنهاء الاحتلال وإطلاق برنامج إعادة إعمار تديوه الدولة وحدها.
2: وصل رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم إلى بلدة زوطر الغربية، حيث وصف اللحظة بأنها وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة، مؤكداً أنها بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرض لبنان.
1: وزير الطاقة جو الصدي يستعد لزيارة أنقرة قريباً لمتابعة العرض التركي لبيع الكهرباء عبر آلية تبادل مع سوريا أو مد كابل بحري يصل إلى طرابلس، في خطوة لبحث أسرع الحلول لأزمة التغذية الكهربائية.
2: وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قدر كلفة الحرب على إيران بـ 37.5 مليار دولار حتى الآن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن البنتاغون يطلب تمويلاً إضافياً لتغطية النفقات حتى نهاية أيلول.
1: وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن واشنطن تعتزم اليوم الأربعاء إعلان اتفاق نووي مع المملكة العربية السعودية لأهداف مدنية، في خطوة قد تدر مليارات على قطاع الطاقة الأمريكي وسط اعتراضات في الكونغرس ومخاوف من إمكان تحويله إلى مشروع عسكري.
2: ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، متجاوزة 4122 دولاراً للأونصة، بدعم من عمليات شراء وترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بشأن أسعار الفائدة.
1: وقع مرفأ بيروت وميناء مرسيليا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير الموقع الاستراتيجي للمرفأ اللبناني. وأكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات وتحديث البنية التحتية، بما يعيد لمرفأ بيروت مكانته كمركز لوجستي إقليمي.
2: تراجع عدد السفن المبحرة عبر مضيق هرمز أكثر مع استمرار الحرب، إذ أظهرت بيانات أن 3 سفن فقط عبرت أمس الثلاثاء في ظل مخاوف أمنية متزايدة. وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان من زوتر، هل بدأت صفحة الدولة الواحدة والجيش الواحد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت.

0: بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: جا

0: ليلى حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. وجهت النائبة بولا يعقوبيان سؤالاً إلى الحكومة بشأن أسباب تأخير تعيين رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام، معتبرة أن استمرار الشغور يعطل عمل الهيئة ويقوض قانون الشراء العام، أحد أبرز الإصلاحات التي التزمت بها الدولة اللبنانية.
2: أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أدين بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع العام الحالي، بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم، في خطوة تأتي وسط تصاعد عمليات الإعدام المرتبطة بملفات الاحتجاجات.
1: في عشاء تكريمي في واشنطن، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان لا يكون آمناً إلا بدولة واحدة وجيش واحد، مؤكداً أن نزع سلاح حزب الله ممكن إذا ترافق مع إنهاء الاحتلال وإطلاق برنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.
2: وصل رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم إلى بلدة زوطر الغربية، حيث وصف اللحظة بأنها وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة، مؤكداً أنها بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرض لبنان.
1: وزير الطاقة جو الصدي يستعد لزيارة أنقرة قريباً لمتابعة العرض التركي لبيع الكهرباء عبر آلية تبادل مع سوريا أو مد كابل بحري يصل إلى طرابلس، في خطوة لبحث أسرع الحلول لأزمة التغذية الكهربائية.
2: وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قدر كلفة الحرب على إيران بـ 37.5 مليار دولار حتى الآن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن البنتاغون يطلب تمويلاً إضافياً لتغطية النفقات حتى نهاية أيلول.
1: وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن واشنطن تعتزم اليوم الأربعاء إعلان اتفاق نووي مع المملكة العربية السعودية لأهداف مدنية، في خطوة قد تدر مليارات على قطاع الطاقة الأمريكي وسط اعتراضات في الكونغرس ومخاوف من إمكان تحويله إلى مشروع عسكري.
2: ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، متجاوز 4122 دولاراً للأونصة، بدعم من عمليات شراء وترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بشأن أسعار الفائدة.
1: وقع مرفأ بيروت وميناء مرسيليا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير الموقع الاستراتيجي للمرفأ اللبناني، وأكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات وتحديث البنية التحتية، بما يعيد لمرفأ بيروت مكانته كمركز لوجستي إقليمي.
2: تراجع عدد السفن المبحرة عبر مضيق هرمز أكثر مع استمرار الحرب، إذ أظهرت بيانات أن 3 سفن فقط عبرت أمس الثلاثاء في ظل مخاوف أمنية متزايدة. وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان من زوتر، هل بدأت صفحة الدولة الواحدة والجيش الواحد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.
0: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. وجهت النائبة بولا يعقوبيان سؤالاً إلى الحكومة بشأن أسباب تأخير تعيين رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام، معتبرة أن استمرار الشغور يعطل عمل الهيئة ويقوض قانون الشراء العام، أحد أبرز الإصلاحات التي التزمت بها الدولة اللبنانية.
1: أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أدين بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع العام الحالي، بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم، في خطوة تأتي وسط تصاعد عمليات الإعدام المرتبطة بملفات الاحتجاجات.
0: في عشاء تكريمي في واشنطن، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان لا يكون آمناً إلا بدولة واحدة وجيش واحد، مؤكداً أن نزع سلاح حزب الله ممكن إذا ترافق مع إنهاء الاحتلال وإطلاق برنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.
1: وصل رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم إلى بلدة زوطر الغربية، حيث وصف اللحظة بأنها وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة، مؤكداً أنها بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرض لبنان.
0: وزير الطاقة جو صدي يستعد لزيارة أنقرة قريباً لمتابعة العرض التركي لبيع الكهرباء عبر آلية تبادل مع سوريا أو مد كابل بحري يصل إلى طرابلس، في خطوة لبحث أسرع الحلول لأزمة التغذية الكهربائية.
1: وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قدر كلفة الحرب على إيران بـ 37.5 مليار دولار حتى الآن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن البنتاغون يطلب تمويلاً إضافياً لتغطية النفقات حتى نهاية أيلول.
0: وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن واشنطن تعتزم اليوم الأربعاء إعلان اتفاق نووي مع المملكة العربية السعودية لأهداف مدنية، في خطوة قد تدر مليارات على قطاع الطاقة الأمريكي وسط اعتراضات في الكونغرس ومخاوف من إمكان تحويله إلى مشروع عسكري.
1: ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، متجاوز 4122 دولاراً للأونصة، بدعم من عمليات شراء وترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بشأن أسعار الفائدة.
0: وقع مرفأ بيروت وميناء مرسيليا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير الموقع الاستراتيجي للمرفأ اللبناني، وأكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات وتحديث البنية التحتية، بما يعيد لمرفأ بيروت مكانته كمركز لوجستي إقليمي.
1: تراجع عدد السفن المبحرة عبر مضيق هرمز أكثر مع استمرار الحرب، إذ أظهرت بيانات أن 3 سفن فقط عبرت أمس الثلاثاء في ظل مخاوف أمنية متزايدة. وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان من زوتر، هل بدأت صفحة الدولة الواحدة والجيش الواحد؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: بالعكس بالعكس
1: بالعكس
0: بالعكس
1: بالعكس
0: بالعكس بالعكس ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.
0: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا، برحب فيكم بحلقة جديدة من كيف صحتك معي أنا كارلي على إذاعة جبل لبنان. بكيف صحتك مواضيع صحية عديدة منطرحها ومنناقشها مع ضيوف محترفين بهذا المجال. وهلأ بدي أسألكم كيف صحتكم؟ أوقات منلاقي حالنا عم نعيد ونكرر نفس المشاهد بعلاقات مع أشخاص مختلفة، علاقات بتاخد طاقة منا ومنضل فيها ومش دايماً منعرف الأسباب. شو المقصود بالعلاقات السامة؟ شو مؤشراتها؟ وهل كل علاقة مرهقة سامة؟ أسئلة عديدة رح نحكيها ونطرحها مع ضيفتي أخصائية علم النفس دريسيلا طباري. أهلا وسهلا فيك، بكيف صحتك؟
1: هاي كارلي، thank you for today، مرسي على استضافتك لليوم.
0: نحن كتير مبسوطين أنك معنا، موضوعنا كتير كتير عم ينحكى فيه صار اليوم. أول شيء إذا بدنا نبلش، شو هي تعريف التوكسيك ريليشنشيب أو كلمة علاقة سامة؟
1: هلأ صرنا كتير نستعمل كلمة علاقة سامة أو كلمة توكسيك بالإنجليش وصرنا نزهقنا شوي منها، بس هو عن جد في توكسيك ريليشنشيبس، عن جد في علاقات سامة وعن جد تأذي وبتدمرنا، اللي هي وقت أكون مع شخص بعلاقة حب عاطفي أو بعلاقة بالعائلة أو بالشغل أو وين ما كان، ويكون محور هيدي العلاقة المشكلة بهالعلاقة هو أنا. وقت الشخص يكون عم بحسسني I'm the problem، أنا المشكلة وأنا السبب دمار هيدي العلاقة وأنا كل شيء غلط فيي، ويكون في إهانات قلة احترام، وفينا نزيد كتير بالحكي نوسع، بس وقتها باختصار سام يعني أنه حدا يحسسني أنا المشكلة.
0: وفي أنواع اليوم، يعني بس نقول علاقات العالم بتروح دغري على علاقة عاطفية،
1: مزبوط،
0: مع أنه يمكن المشكلة بالعلاقة السامة بتبلش من علاقة بالبيت أو مع أهلنا. الصداقة،
1: مزبوط.
0: فإذا بدنا نحكي أكتر قديش تأثير العلاقة مع الأهل على هيك شيء؟
1: دايما أنا بقول أنه الأهل، علاقتنا بأهلنا وأهلنا كيف هن مع بعضهم وإندفجلي بإنفراد كل واحد لحاله، هو اللي بشكلنا شخصيتنا وهويتنا، ونحن كيف منكبر ومين منكون وشو قيمنا ومبادئنا وهويتنا ومين مننق شريك. سو هالقد شي كتير أساس وهالقد شي كتير مهم. وأوقات بتكون العلاقة السامة بتبلش بالبيت. هلأ الأهل بدنا نقول للي عم يسمعونا أكيد أنه ما في أهل بيرفكت، ما في أهل كاملين، كلنا منغلط، بس أوقات في غلط بيكون مباشر وفي أغلاط غير مباشرة، وفي أغلاط تتصلح وفي أغلاط ما بتتصلح. سو هذا كله بيأثر على هويتنا وقت نكبر واختيارنا للشريك، شو الشيء اللي أنا بسمح فيه بعلاقتي مع شريكي وشو القصص اللي ما بسمح فيها.
0: وهل اليوم طريقة التربية بتأثر على نحن كيف منشوف الحب بشكل عام؟ أو بتأثر على كيف أسلوبنا بالحب؟
1: إذا بدك تمسك هلأ ميكرو كاميرا وتنزلي على الشارع على الطريق وتسأل العالم عرف الحب، هلأ أنت رح تعرفي بطريقة، إذا سألتك وأنا بعرفه بطريقة، منعرفه based on الاختبار الاكسبيرينس تبعنا وكيف عشنا، كيف شفنا علاقة الماما والبابا وشو اللي نقص علينا. يعني إذا نقص سلام بالبيت أو إذا نقص loyalty، يكون في
0: وفية
1: وفي وفا بالبيت، أو إذا نقص مصاري، أو إذا رح أقول الحب هو الشيء اللي نقص علي أنا وصغيرة، أو الشيء اللي كتير حلو اللي شفته ببابا وماما وعلاقتهم.
0: بس أوقات بتلاقي في عالم بتهرب من الشيء اللي نقص عنده، وفي عالم بتركض تنبش على هالنقص
1: لأنه تعودوا عليه، لأنه هذا الشيء اللي بعرفه صارت لغتنا، كيف أنه نحن تعلمنا العربي، كبرنا بنحكي لبناني العربي، كيف كل واحد حتى بلبنان كل واحد بيحكي حسب منطقته، هاللغة اللي تعودنا عليها. سو شفنا الحب أنه هو ما عليه أنه يخوني بس ما عم يرجع لعنده، ما هيك البابا والماما كانت قبلانة. سو أنا بتعود على هذا نوع الحب وبرجع بنقي شيء مثله cause it's familiar، هو شيء أنا معود عليه وبعرفه، سو بنقي اللغة اللي بعرفها. مع أنه بعرف أنه هذا إذن أنا وصغيرة أو إذا أمي، وهلأ أنا شيء بكون ما بدي إياه، بس ما بدي،
0: بس أنا فاميليار،
1: لأنه فاميليار، لأنه هذا الشيء اللي بعرفه. وأوقات إذا بدي نقي شيء تاني بحس غريبة فيه، ما بعرف أتصرف فيه أو ما بستاهله.
0: لهيك أوقات يمكن منهرب من الهيلثي ريليشنشيبس، رح نحكي عن هالشي أكتر بالحلقة.
1: yes.
0: بدنا نحكي شو هن العلامات اللي بتدل إنه أنا بعلاقة توكسيك، إن كان بالبيت إن كان مع رفقاتي أو بعلاقة عاطفية.
1: لكن العلاقات تنوجد لتخليني أكون حدا سعيد، لتكون عم بتطورني، لتكون عم تخليني أكون حدا أنا أفضل من مبارح، كصداقة، كعلاقة أم وبنتها، كعلاقة أخوة أو مع شريكة، لتكون عم تبسطني، لتكون عم بتطورني، لتكون عم يمكن تعطيني قصص إيجابية بالحياة. بس وقت أنا أكون عم فل من القعدة معك مين ما كنت تكوني، أختي، أم، رفيقتي، وعم بحس باستنزاف، عم بحس أني أنا حدا فاشل، عم بحس أسوأ من ما رحت لعندك، وعم بتدمر مع الوقت بهالعلاقة، يعني هولي عوارض كلهم أو ساينز سيمتمز فرجونا أنه أنا بعلاقة سامة.
0: وقد ايه تأثير العلاقات على الصحة النفسية وعلى الصحة الجسدية؟ يعني قد ايه فيها تكون علاقة خطرة وتوصل على أنه تأثر كتير على...
1: لكن they are directly correlated. ما بقى فينا بالعلم الجديد بالتطورات، كل الأبحاث برهنت كيف القصص النفسية، المشاكل أو الأتعاب النفسية أو فكرة بشعة بتجي على راسك بتخلي جسمك ينمل، بتخلي دقات قلبك يزيد، وهي فكرة يعني شيء نفسي. So, صار في direct correlation، علاقة مباشرة بين الأتعاب النفسية أو الأمراض النفسية اللي هن مختلفين، تعب نفسي أو مرض نفسي، بين العوارض الجسدية. أوقات بيمرض جسمنا وهذا الشيء اللي بنسميه psychosomatic وما بنعرف السبب، والحكمة بيقولوا stress
0: 100%.
1: بس stress كلمة كتير كبيرة. وأي متى منحس بعوارض الستريس؟ وقت نروق. يعني أنت بتكوني بشبهها كأن وقت إذا كنت عم تغرقي ما رح تستسلمي، رح تعملي كل شيء لتوصل على الشط، لو الشمس ضاربة ولو عطشانة ولو جوعانة ولو تعبت رح تفشي بإيديك وإجريك لتوصل على الشط. بس وقت توصل على الشط تحس حالك سيف، ممكن تغيب عن الوعي، ممكن يرشط السكر، ممكن يبلشوا العوارض الجسدية والأتعاب يبين. سو عوارض الاسترس الجسدية تبين أوقات قد ما تحملنا فجأة خلص طافت الكباية، بيطلعوا العوارض الجسدية تروق وقتها يهدى جسمي بلش حسين.
0: قد بتشوفي كيسز عن جد مأثرين بيوصلوا لعندك من وراء علاقة توكسيك هن فيها؟
1: حتى صاروا في حكم ما بيبعتوا حكم، حكيم أنف أذن حنجرة، حكيم فيزيوثيرابيست بيعمل الفيزيو، يعني أوقات من وراء مشاكل الرقبة، أوقات تانين بالدينين من وراء كزل سنين
0: بيكعطوا
1: غاسترو، إنه رفلو غير مبرر مثلا طبيا من وراء الاسترس، وبيبعتوهم لعنده لأنه المشاكل الروت كوز هو السبب الرئيسي هو النفس، نفسيا تعبانين الأشخاص.
0: طب نحنا ليش منضل؟ يعني بتلاقي إنه في كتير عالم أوير، هن واعيين إنه نحنا عن جد بعلاقة توكسيك عم تأذينا، بس منضل ليه؟ شو الأسباب؟
1: في كتير أسباب. أول شيء لأنه مثل ما حكينا قبل شوي إنه هذا الشيء اللي بعرفه، هذا الشيء اللي بستاهل. وقت أنا أشوف أمي قبلت، عم بعطي إكزامبل بنت بس أوقات شاب، لأنه هلأ أنا بنت عم بعطي الإكزامبل، بس إذا أنا شفت الماما ضلت بعلاقة سامة كل حياتها وعم تتوجع على السكت أو عم تعمل مشاكل بس ضلت موجودة، وماما هي صورتي أنا، يعني أنا بخلق ما بعرف شو هي هويتي كمرة، هي اللي عم تفرجيني كيف المرة مفروض تكون، بصير أقول أنه هذا الشيء اللي بستاهله، أو بي محبني كبنت. سو أي رجل اللي أنا من لحمه ودمه تركني وجوز حدا تاني غير أمي، تركني وجاب غير أولاد، أو ما كان يعبرني، ما كان عطيني قيمتي، أو ينتقدني، يتمسخر علي، يتمسخر على جسمي. سو إذا أنا من لحم ودمه لهيدا الرجال وما حبني، أي رجل بده يجي ويحبني مثل ما أنا. سو اللي بيجي وبيقبلني مثل ما أنا ولو بيعملني بطريقة قليلة احترام بقبل فيه. هذا one of the reasons. سبب تاني بقول إنه ما استنزفت طاقتي واستثمرت بهالعلاقة كتير، هلأ بعد 3-4 سنين بدي اجي اترك فل، ما خلص. او لانه الوقت قطع، دايما بقول time is not on your side، الوقت مش على مش
0: لصالحك.
1: ليش؟ لانه كل ما يقطع الوقت وانا علقانة بقول انا ما عندي القوة اطلع منها لهالشغلة، وقطع وقت ما رح هلأ يكون عندي القوة ارجع جرب وأطلع، ما كل ما جرب عم بفشل. سو بستسلم للواقع اللي أنا عايشة فيه. ممكن لأنه بخاف من المجتمع شو بده يقلي بعد كل هالعمر تركيك، أو بخاف من الوحدة، أو بخاف من كلمة إني عنس، أو I'm too desperate أنه بدي أعمل عائلة وبدي أجيب أولاد، خصوصا أنه المرة بتقطع بالمينوبوز وما بقى بتقدر تجيب أولاد بعمر معين. سو كلها بالأسباب بتخليني ضلني بالعيلة. أو ونف كمان سبب تاني هو أنه إذا أنا كنت مع الشريك وهذا الشريك معيشني بحال أنه ما حدا رح يحبك غيري أصلاً، ما رح تقدر تلاقي حدا غيري، وبيحجمني بطريقة سامة وبيقول لي كلمات وتعبير سامة ما بتعطيني قيمة وبترفعني وبتعطيني عن جد بتعرفني أنا مين. سو أنا بصير بقول معه حق، أنا هيك منيح اللي بلين فيه، بصير أنا بنظر لحالي بطريقة مكسورة وبطريقة ضعيفة وخليني معه أفضل من أنه ما أكون، أو بطل قادر أكون بلاه لأنه بصير بحس هو بيكملني. ما فيني أكون، ما بعرف أكون بلاه.
0: التوكسيسيتي بتبين بس بالمشاكل؟ يعني كتير بنحضر فيديوز على السوشيال ميديا أنه أنت بتعرف إذا أنت مع الشخص الصح بالمشكل، كيف بيكون معك بالمشكل؟ هل توكسيسيتي اليوم محصورة بالمشكل كيف بيكون أو
1: لا؟ مش مزبوط، لأنه أوقات بنكون نحنا بسلام، خلينا نقول سلام stability يعني استقرار، بس هو الطريقة اللي عم بيعملني فيها فينا سميها passive aggressive،
0: مثل
1: اللي هو أنه ما بيجي بيقلي أنك أنت بشعة ولا بيقلي أنت حلوة، بس إذا ظهرنا كلنا بنات وجروب شباب وبنات بيقل بيتغزل برفيقتي، نحن ما عم نتخانق بس هو عم يأذيني، أو أنا زبطت حالي وقلت له أنه أنا عملت هذا الشيء كرمالك أو طبخت للولاد أو هيك، مع أنه شو عملت ليش تعبانة، أنه تقليل من شأني أو شأن قيمتي أو شو عم بعمل أو شو عم بقدم لهالعلاقة، مش عم نتخانق بس أنه مش شايفني. سو هيدا
0: هالشيء قد بأثر علينا بكل شيء إذا أنت كنت مع الشخص الغلط.
1: لكن دايما بقول وقتها بالزواج أو أنه العلاقة الأساسية هي مش الأم مع أولادها، هي الأم مع زوجها، المرأة مع زوجها، هل فاندمنتل هيدا الأساس. ليش؟ لأنه المرأة بتعبي الحب وبتعبي ثقة بحالها من زوجها، لأنه لو ظهرت على الشغل وكل الناس عطوها كومبلمنتس وشافت حالها أجمل مرأة بالعالم، أنه برا بيحسسوها أنه أجمل مرأة بالعالم، وزوجها بالبيت مش محسسة هالشي، رح تقول طب ليه أنا شو بني شو ناقصني. so he's the person، هو الشخص الوحيد والأكتر حدا عنده تأثير على المرأة، بيعبي لها خلينا نقول بانك الحب لتقدر تعطي ولادها ولا تكون مرتاحة نفسيا. بقولوا لك بشتغل وعنده مشكلة، اشتغل برا وجوا ونظف وأطبخ وطلع مصاري، بس إنه كون علاقتي فيه منيحة.
0: بس في عالم تعتبر هالشي ضعف، تعتبر انه اذا انا I want to rely او انا بدي اتكل او اخد الحب من شخص معين تا انا اكون منيحة، هيدا ضعف. في كتير عالم هيك
1: كتير independent، هيدا التوكسيك independence صرت بسميها انه انا I don't need a man. لا مش مزبوط، I need a man وهي needs a woman، وانه فكرة انه منخاف لانه انجرحنا كتير سو منصير نعمل هيدا defense mechanism انه انا بحمي حالي من فكرة انه انا ما بدي اتكي لحدا. بس بدي اقول لك شيء انه it's a need، هيدا حاجة عنا إياها الأولاد، البيبز بيخلقوا عندهم الحاجة بالفيزيكال كونتاكت وبالحب والعاطفة، وما بيعيشوا بطريقة سليمة وصحية بلا الحب والعاطفة. لآخر يوم من حياتنا نحن بدنا بحاجة الحب والعاطفة. في ريسيرش عملوه قالوا على حافة الموت، يعني على آخر عشافير الموت آخر لحظات من الحياة، الشخص اللي عم بيموت بيطلب حدا واحد
0: أكتر شخص بحبه،
1: الماما. سو هالقد عايزين العاطفة، إنه الماما هي مصدر العاطفة ومصدر الحب. سو أنتوا عم تموتي عايز العاطفة، سو it's a need وبتخلق عايز العاطفة. لا we need the man، we need him in a healthy way بحياتنا
0: كمان. they need us قبل ما يفكر،
1: they need us أكيد، ما هو كمان بحاجة لوجود المرأة لدعم المرأة، بحاجة لأنه المرأة تكون عم ترفع وتعطي قيمته، لأن في كتير رجال من وراء الاندبندنسي تبع المرأة هلأ الاستقلالية صاروا يحسوا انه انا ما إلي عازب هالحياة، وصارت المرة تحجمهم بطريقة كتير قليلة الاحترام، انا ما عازتك ليش انت شو بتزيد على حياتي شو قادر تأمن لي، او انه صارت تقدر تستسلم وتفل من العلاقة، تبرم وجهها وتفل ايزلي بلا ما هي تحط افار بهالعلاقة، لانه صارت تطلع مبلغ معين من المال او
0: بطلت تعتبره معيل، بدنا نقول انه هي شي doesn't depend on him بقى بولا شيء للرجال. ونوع من التوكسيسيتي هيدا. إيه
1: ليكي وقتها انت قلتي لي قبل شوي انه بس انه في ناس تعتبرها غلط انه I need ايه بعتبرها غلط if I need someone toxic, اذا انا ما عم بقدر كفي حياتي بلا هالشخص وانا عشفته سيم. بس هو اذا انا بعلاقة مع حدا بعلاقة صحية لا منه غلط كون انا عم بعترف انه انا بدي اياك وانا I need you, لانه العلاقة ما بتمشي اذا ما حكيتك كرفيقتي ولا كأم ولا لشريكة انه انا بحاجة لحبك ولحنانك وبحاجة لواحد اثنين ثلاثة ونكون verbal about it, نكون عم نعبر لغويا عن هيدا الموضوع.
0: هل تعتقد انه نحن ممكن نصير توكسيك بعد ما نطلع من علاقة كانت توكسيك؟ يعني هل نحن ويمرر الشخص اللي مقابلنا؟
1: ايه ريفنج انتقام بصير اذا البابا يمكن اذاني بصير بدي اكبر واقذل الرجال انتقم منهم علقهم فيه واتركهم انا ما اتعلق.
0: في كتير هيك
1: وبتصير إذا كمان كنت بعلاقة أو I gave it all عطيت كل شيء عندي لهذا الرجل بحياتي ورجع كمان هو جرحني أو disappointed me خيب لي أملي بطريقة معينة ممكن أرجع فوت بعلاقة وصير عم بنتقم وكون أنا الشخص السام. هون بفوت أنه أنا ما علشت الجرح بطريقة صح سو حيك هتكبر هيدا الشي جواتي بطريقة غلط طريقة سامة.
0: امتى منعرف انه نحنا بدنا مساعدة؟ هل اول شي اذا رحنا على الكوبل ثيرابي لقينا انه ما لقينا نتيجة منروح على مساعدة لحالنا, يعني خلص وي بريك اب ومنروح؟
1: قصدك اذا رح اذا كانت العلاقة بدها مساعدة رحنا عند كوبل ثيرابي وما مش الحال؟ في كتير كابلز بيوصلوا بالكابل ثيرابي بيطلقوا, بس اتليست بتقولي انه انا استعملت all the bullets, لانه اذا ما رحت كابل ثيرابي وما عملت ما استعملت خراطيشك كلها اللي هي يمكن تروحي اوقات عند حدا روحي ديني رجل ديني يكون عم بيساعدك يرشدك او حدا من العائلة مع انه غلط بس بيجربوا هول الكابلز او روح عند كابل ثيرابيست او هيك, بصير بقول بعد فترة معقول خربت بيتي مع انه برجع بندم معقول ما جربت روح عند كابل ثيرابي. بس ايه ممكن روح عند كابل ثيرابي وما يمشي الحل, بس منوصل اتليست بوفاق لهذا الموضوع بانه نحن الطرفين متفقين انه نحن مش ظابطين to agree not to disagree اوكي قصدي to agree to disagree سو الفكرة انه منوصل لهذا البوينت وبنفترق. واوقات انه لا الكابل ثيرابي كتير بيقدر يعطي مفعول وبيعطي نتيجة كتير إيجابية لأنه كمان كل واحد بده يكون عم يشتغل مع حاله individually and فردياً ويعملوا كابل علاج للزواج.
0: إذا شخصين ما كانوا بيشبهوا بعضهم ممكن يكونوا toxic مع بعضهم؟ يعني إذا عندك شخص تنقول anxious بيتعلق وعندك شخص avoidant وthey meet قدام ممكن تصير toxic؟
1: لألي ما في شيء هيك اسمه لأنه it's about كلنا مختلفين, يعني أنت وإختك بنفس البيت نفس العائلة ونفس التربية ومنكون مختلفين. سو أنا أكيد مع رجل ورجل بفكر بطريقة أو البرين دماغه it functions بيشتغل بطريقة معينة والمرأة دماغها واحتياجاتها بيشتغلوا بطريقة مختلفة وجايين من خلفية عنا مشاكل نفسية من وراء الطفولة ومن وراء الصدمات اللي قطعنا فيها ويجينا حطينا فاتيون نفس البيت أكيد حيطلع هالانفجارات الكبيرة والصغيرة والاختلافات. لإلي ما في مشكلة as long as في F4 كنا نقول إنه بدنا common interests. في باحثين رجل هو ومرته بيعملوا ريسيرش عن العلاقات وقالوا مش ضروري يكون في common interests حتى يعني هوايات مثل بعضهم common مع بعضهم, مهم كيف منختلف وكيف منرجع منتصالح. وانه انا دايما اقرر انه انا وياك ضد المشكلة مش انت المشكلة وانه انا I will not give up ما رح استسلم وانه رح اعمل كل شيء بقدر لكون عم ظبط هيدا العلاقة.
0: بحلقتنا من كيف صحتك لليوم عم نحكي عن العلاقات السامة شو أسبابها وكيف فينا نحلها مع ضيفتي اخصائية علم النفس جرسلة طباري. بريك ومنرجع.
2: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: جبل لبنان.
1: رجعنا من بعد البريك مع ضيفتي اخصائية علم النفس دروسيلا طباري تنكفي حديثنا عن العلاقات السامة. دروسيلا، نحن اوقات منقطع بصعوبات بالحياة بتخلينا نتصرف بطريقة ما بتشبهنا. كيف البارتنر تبعنا بيعرف انه هو لازم يدعم ويتحمل، وكيف بيعرف انه هالشي صار عن جد توكسيك؟
2: لكن دايما العلاقة بتقطع بأبس اند داونز، لانه في أسباب خارجية رح تتعبنا. يمكن أنا فليت من شغلي أو وضع اقتصادي معين أو I lost a baby، خسرت بيبي، شو ما كان. البارتنر بده يكون واعي أنه نكون نعرف بعض وعشرنا بعض أنه هو مش من صفات كارليا، مش من صفات دروسيلا. سو أنا هلأ بدي يكون السند، هلأ أنا بدي أعطي 90% وهي قادرة تعطي 10%. وبيرجع بيجي وقت تاني هو قاطع بفترة ستريس، ضغط، مشاكل عائلية، شو ما كان، ممكن تكون مشاكل خارجية أو من داخل العلاقة. هلأ أنا بدي يكون الحمل علي، أنا كون عم بعطي 90 هو عم يقدر يعطي 10، بدنا نتحمل بعض. بس في أوقات منلاقي انه هيدا الشخص دايما مثلا بيهرب من التزام، دايما في حجة انه مثلا ما عم بيلاقي شغل، ومنلاقي انه هيدا الباترن نمط عم ينعاد بكل فترة من حياتنا، ولا مرة عم يتصرف بطريقة مختلفة. لأنه كمان إذا في شيء بينعاد بحياتنا نوع مشكلة معينة، ودايما أنا من 5 سنين كنت أتصرف نفس الشيء وهلأ عم أتصرف نفس الشيء، في مشكلة. لأن إحنا مفروض نكبر وننضج ونتعلم كيف أنا ممكن أحمي حالي من هالمشكلة وأتصرف بطريقة مختلفة. وقت ألاقي إنه هيدا الشيء ريكيرنت عم ينعاد، بدي أعرف إنه هيدا سمات هيدا الشخص، يعني هيدا عنده هيدا الكاركتر، عنده هيدا التريت. If it doesn't serve me، هو ما شيء مفيد لإلي ولعلاقتنا، أنا بدي ألاقي له حل. ما فينا إنه أنا دائما أكون السند والسبورت والشوك أبزوربر عم بمتص، وإنه أنا دائما عم بتحمل وأكيد تعبانة ومزعوجة وعم رح فشخل إلى الماما ولا رفقاتي ورح روح على العلاج نفسه، هو بعده قاعد بالبيت ما عم يتغير، أو vice versa إنه هي نفس الشيء ما عم تتغير وهو تعب يتحمل مثلا عصبيتها for example، إنه دائما ما عم بيتغير هيدا البارتنر.
1: بس في خيط بين إنه أنا كنا هالشخص عن جد قاطع بشي توكسيك، أو هالشخص هو توكسيك. مش قاطع بشي توكسيك، قاطع تنقول بين محنة، قاطع بشي صعب. كيف منفرق نحن
2: بالقصص؟ بتدرس الظرف، انه هو شيء ظرف قطع فيه، وهيدا الشيء اول مره ببين، هاول ردت فعل اول مره ببينه، مش هو دائما بيتصرف هيك. يمكن اذا حدا عصبه هو عم بسوق، واذا ما حكيته، واذا انا زعجته، سو وقت اشوف انه هيدا الشيء عم يتكرر، يعني هو هيك، هو عنده هيدا التوكسيك تريت اللي انا ما مفروض كون عم بمتصه وما مفروض كون عم بتقبله. بس اذا كان ثاقبت صاير ظرف معين وهذا شخص تعبان ومثلا ما بيعطينا attention، هو عادة بيعطينا attention وبيعطي علاقتنا attention، بس هالفترة يمكن تعب، أنا مفروض تكون عم بتقبل الموضوع وعم كون support وشوي شوي كون سند لطلعه من الفيز اللي هو قاطع فيها لنتخطى هيدا المحنة سوا.
1: عمليا كيف منحمي حالنا من علاقة toxic؟
2: أول شيء
1: في أشخاص يمكن عم تسمعنا قاطع بشي هيك صعب،
2: أول شيء انه روح اعمل ثيرابي. اول شيء، اهم شيء، يعني امبارح كان عندي بيشنت بالكلينيك قالت لي يا ريت عملت ثيرابي من قبل ما اتجوز تعرف شو القرارات الصح لازم اخدها، لانه اوقات ما بعرف حالي لاقدر اعرف احمي حالي اصلا. انا ما بعرف انا مين، ما بعرف شو اللي بيأذيني، او انه انا ما بعرف انه اختياراتي غلط، او بعرف انه اختياراتي غلط
1: بس
2: هن مسيطرين علي وما انا قادره اطلع منهم، لانه ادمنت عليهم، انا هذا الشيء اللي بعرفه. سو اهم شيء انه انا to go heal. واكثر سؤال بنساله انه اي متى مفروض نروح نعمل ثيرابي، او شو الساينز يلي بتقلي
1: ثيرابي؟
2: ما بده انتر ساينز، لان ما حدا عايش طفوله بيرفكت، وما حدا عايش حياه بلا أخبار بشعة وصدمات ومشاكل عائلية. بتفرق بين شخص وشخص، بتفرق قوتها والفاجعة قد كبيرة، بس كلنا قطعنا بصعوبات وكلنا أثرت فينا بطريقة معينة. سو دايما أهم شيء أنه to go heal then do decisions in life. أنا أكتشف حالي، وبارت منها therapy هي تهيد تتخليني أطلع من القصص اللي أنا قطعت فيها، تتعرفنا على حالي أنا مين.
1: على السوشيال ميديا كتير منشوف كوبلز لافي ان روز بعد فترة منسمع انه طلقوا كتير عم بتصير. فقدي خطورة السوشيال ميديا وقدي عم بتخلينا نقارن انه نحنا مش هيك ليك هولي كيف كتير بتصير. قدي خطرة هيدا الشغلة
2: الناس اللي بتقول ما بقارن هيدا اكبر انه انا ما بتأثر هيدا اكبر كذبة منقولها لحالنا لانه اوقات كتير بنكون فاتحين سوشيال ميديا اكيد صايره معك صايره معي بطلع يمكن اقطع كبز او على يمكن اشكال بنات او السفرات او هي كأم شو بيرفكت ما عم تعيط حولادها واو
1: نطلع باحلى صوره
2: بطلع انه انا شو حدا فاشل انا بشعه انا مش حلوه انا وات ايفر او علاقتي بجوزي قد ايه بدها تحسين او كل هولي ما فينا نسيطر عليهم لانه انت عم تشوفي شيء كيف وقت تحضري سكيري موفي بتتاثري تحضر رومانتك موفي بتقولي يا شو حلو عم شوف مشاهد على السوشيال ميديا اوتوماتيكلي صارت تخليني
1: قارن
2: عم قارن وعم تنزل قصص على السوشيال ميديا قصدا تتخلينا نقارن تنحنا نشتري اغراض معينين تنحنا نكون شالو بطريقه معينه باللايف ستايل تبعنا الشخص اللي عم بينزل هول الصور اللي طلق بعد شهرين وثلاثه تو فيل بيتر اباوت هيم سيلف يحس حاله افضل انه افضل من غيره افضل من او خليت حدا ينزعج يمكن انه بوست معين ممكن يزعج اشخاص كتير مثلا اذا انا ماسكه باج حقها 15000 دولار وحطيتها بالصوره وناس تانية عن جد ما معها مصاري تروح تتغدى برا او تجيب ايس كريم لاولادها وعنا اياها بلبنان انه فور وات او انه اللي بيصيروا يعملوا كومبيتيشن بين بعض وخصوصا
1: هلا كترت كتير هيدا
2: بنات وشباب صار انه البراندز والسفرات واي فلايت بزنس ولا ايكونومي كل هولي تو ميك ماي تحس حالي ان انا افضل من غيري باي طريقه انه قلل من شان غيري وجرح بالناس اللي حواليه فيها إهانة إنه أنا مش ضروري إذا أنت عندك أغلى سيارة why to post it why to show it إذا أنت ما بدك عندك هدف معين
1: وفي ناس توصل لفاس بتصير تراقب their partner على السوشيال ميديا قديش هالشي خطر وقديه بدمر
2: خطر بس ما فينا نلومهم لأنه أنا ما فينا نلوم الرياكشن ما فينا نلوم الردة فعل وقت أنا شريكة قاعد عم ينبش لي بتليفوني أو المرأة عم تنبش بتليفون زوجها وقت زوجة مش عاطيها الأمان وقت زوجة صار خينا مرة واثنين وثلاثة أكيد بدها تراقب هل هيدا الوضع صحي مش صحي هل هي الحل اللي عم تعمله
1: أكيد لا.
2: لا هل ما رح يخونها إذا هي عم تراقبه أكيد لا لو هي معه كل الوقت رح بده يخون رح يخون سو منه حل بس ما فينا لوم الرياكشن ردة فعل وقت الفعل هو الغلط من الأساس
1: يعني كمان الشخص اللي نحنا معه مهم إنه هو يكون عم يعطينا سيفتي تما تطلع منا هيدا التصرفات.
2: أكيد هو مسؤول عن هالموضوع لأنه اليوم بيجي حدا بيقول لي بالعيادة بيقول لي ما أنا عايزة مصاري عايزة حدا يهتم بقلبي I need someone to take care of my heart so الفكرة أنه إيه ما أنا أمنتك صرنا واحد واحد يعني مشاعري وقلبي وكل شيء لهذا الشخص هو المسؤول عن هذا الموضوع فكتير مهم أنه هو يكون عم بيعزز له الثقة يمكن قاطعة بإكسبيرينسز بشعة قبل وصعبة سو رح يقول أنا ما أنا مجبور أوكي ما أنك مجبور اتسوركول أنت بتقرر بالأول بس إذا أنت قررت تفوت بعلاقة مع حدا قاطع بخيانة قبل بدك تتحمل بأول فترة أنه تفرجي أنه أنت قد هيدا الأمانة
1: you're
2: loyal أنت حدا أمين
1: خلينا نوضح كم فكرة misconceptions السيطرة بس تبلش يعني انتهى الحب والاهتمام أو هل السيطرة هي نوع من الحب أنواع الحب
2: منا نوع من الحب ومنا يعني العلاقة خلصت معناته في مرض معين نفسه يعني مش إذا هو سيطر يعني هو ما بقى بحب ولا يعني هو بحب في حدا يسيطر بس لأنه بتعطيه إيجو بتعطيه ثقة بحاله بتعطيه إنه أنا هون المسيطر أنا ما بقبل حدا يسيطر علي وبيكون عم يأذي بهيدا السيطرة وفي يكون بحب شخص وكتير عنده غيرة وكتير بده يسيطر يتملك هيدا الشخص اللي كمان ما إنه شيء صحي سو إت شوز إنه هيدا الشخص ما إنه بحالة نفسية صحية
1: هل العلاقة long distance نهايتها الفشل أو بتصير toxic دايماً؟
2: لا أبداً، بس بدها كتير أفور. دايماً بقول في عناصر معينة بالعلاقة بتخليها تكون أكتر فيها تحديات، يعني إذا في فرق بالدين، إذا وخصوص إذا كل واحد متدين، إذا في فرق بالثقافة الكولتشر، مثلاً حدا من بلد أمريكا لبنان إنه كتير different cultures، حدا فرق العمر، فيها إيجابيات بس فيها كتير تحديات وصعوبات بنقطع فيها، وهيدا واحدة منهم الفرق باللوكيشن، إنه كتير إجوا كابلز الفرق 6-7 ساعات وبكون بالشغل، هي بتكون بدها تنام وكل هالخبريات،
1: بصير في نوع من النقص هون، بصير في نوع من النقص لما يصير
2: في نقص أكيد، وفي كتير تحديات إنه أنت مش مركز معي وأنت بضلك تعبين ووقتنا غير عن بعضنا وأنت عم تظهري مع أصحابك وآخر همك، وكتير أوقات وقتها ينزلوا على نفس البلد بيحسوا حالهم غربة، إنه ما تعودت أحكي واتساب، Am I losing my feelings؟ هل أنا عم بخسر مشاعري تجاهه؟ أوقات بتصير خصوص إنه ما أنا عايش، خصوص إذا حدا كان كتير شعبوي وشعبي يعني وسوشيبل ومعبي حياته، مثلا هي البنت ونزل إنه باراشوت هيك إجا غير لي بروغرامي، في شي غير، هل بحبه هل ما بحبه، فكتير فيها تحديات، خصوصا بتكون عم تاخد attention من شباب تاني وهو بيكون عم ياخد attention من بنات تاني، سو كتير بدهم يكونوا أمنين مع بعضهم، transparent فيهم، في شفافية بيناتهم، يكونوا عم بيخبروا بعضهم كل شيء.
1: آخر فكرة بدنا نحكي فيها هي نصيحة لكل اثنين عم بيقطعوا بتحديات مع بعضهم.
2: لإلي كارلي love، الحب هو egal equals effort، وقت أنا بحب شريكي رح كون عم بعمل أفار غير حالي لأن بحبه مش كرماله، لأن بحبه كرمال حالي بالأول، كرمال أنا أتحسن وكرمال أنا أطلع من المشكلة اللي أنا فيها تزبط هيدا العيد.

0: يوم بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى خمسة على خمسة، ويسرني في هذه الحلقة أن أستضيف الصحافي وجد العريضي. أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لك وللمشاهدين والمتابعين الكرام.
0: رئيس الجمهورية بواشنطن ولقاء جمعه مع الرئيس الأمريكي ترامب، هذا اللقاء قدمهم من حيث الشكل قبل ما نغوص بتفاصيل هذا اللقاء.
1: ما بعد هذا اللقاء ليس كما قبله، سياسيا أمنيا دبلوماسيا على صعيد العلاقة بين واشنطن وبيروت على كل الأصعدة، هذا اللقاء فتح آفاق المرحلة المقبلة. لذلك رئيس الجمهورية اللبنانية يعود قويا كما ذهب قويا، لأنه تمسك باتفاق الإطار ليس من أجل السلام والتطبيع مع إسرائيل، بل قالها لعدم استمرار قتل الشعب اللبناني وعدم حصول كل عام إسناد وبالتالي دمار وخراب لبنان بما فيهم الطائفة الشيعية الكريمة، وهي الأساس في هذه الظروف لأنها تعاني الأمرين خصوصا بعد هذا الترانسفير الكبير الذي حصل. أما في الشكل كان لقاء جد مهم، البعض حاول التشويش من لحظة أن وطأت
0: اللباس الرسمي والبروتوكول.
1: هذا كلام سخيف. إذا كانت السيدة الأولى ترتدي يعني لباس جينز أو إسبدرين أو رئيس الجمهورية بالبليزر، هذا يحصل بين كل رؤساء الدول. من ينتقد هذا تخلف الانتقاد. رؤساء الجمهورية في العالم يلبسون يرتدون لباس الرياضي، وبالتالي هو بالعلاقات الدبلوماسية أو بالبروتوكول ليس من الضروري أن يستقبله رئيس الجمهورية وزير الخارجية.
0: كمان هون كان في انتقاد أن وصل وما كان في حدا استقبله رسمي.
1: كان هذا البروتوكول، هذا هو البروتوكول المعتمد. المهم هو الاستقبال الذي حصل في البيت الأبيض. هذا ما يحصل يعني.
0: هو الرئيس بعد 15 سنة بيروح على واشنطن وبيلتقي رئيس أمريكي، قدمهم هذا اللقاء تحديداً مع دونالد ترامب، وعم نحكي بفترة استثنائية العالم كله بتغير متسارع.
1: صحيح، أولاً لأول مرة منذ سنوات طويلة كما قلت ستكردو بعد 15 عاماً وسيطرت حزب الله وإيران وإمساكهم بزمام الأمور وبعد كل الحروب والأزمات والفتور بالعلاقة اللبنانية الأمريكية، كان هناك علاقات متطورة بين واشنطن وبيروت، وبالتالي استقبال رسمي بالبيت الأبيض، فريق معظمه من المتحدثين من أصل لبناني، ثناء على دور رئيس الجمهورية وكل ما يقوم به، من كان يحلم أن يكون هناك مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية والمفاوضات تكون مع عدو وليس عيبا. هذه الحملات أنا باعتقادي كل الحملات التي طاولت رئيس الجمهورية نفست بين مزدوجين، لم تصل إلى النتائج المرجوة. لماذا؟ لأن رئيس الجمهورية كان صلبا متماسكا قويا وأكد أنه مستمر في هذه الثوابت والمسلمات ولن يحيد عنها. هو لن يقبل أن تستمر إسرائيل باحتلال لبنان، وقالها للرئيس ترامب. معلوماتي كان يحمل بعض العناوين الأساسية، منها انسحاب إسرائيل، إطلاق الأسرى، إعادة الأعمار، دعم الجيش اللبناني، وكل ذلك حصل عليه. وبالتالي قالها الرئيس ترامب أنه مع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وجنوب سوريا حتى أيضا، لكن على لبنان أن يقوم بخطوات، وهذا ما طلب من رئيس الجمهورية.
0: أي خطوة؟
1: خطوي أن يتمسك بمواقفه على صعيد سلاح حزب الله. من الطبيعي هناك اعتبارات وظروف، الرئيس ترامب يقدر أن ليس باستطاعة الجيش اللبناني أن ينزع سلاح حزب الله، وهناك اعتبارات طائفية مذهبية خصوصيات في لبنان يدركها الرئيس ترامب وكل الفريق المحيط به. القرار أنا باعتقادي قرار سلاح حزب الله هو قرار إيراني، لأن حزب الله هو إيراني بالعقيدة بالأيديولوجيا، حزب إيراني. وبالتالي قالها قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني، قالها بوضوح أن حزب الله في حربه الأخيرة كان يدافع عن إيران، لم يدافع عن لبنان، بل كان يدافع عن إيران، يدافع عن العقيدة، يدافع عن المرشد، كان الإسناد بعد اغتيال المرشد إسناد دفاعنا عن المرشد، دفاعنا عن العقيدة، دفاعنا عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليس دفاعنا عن لبنان، بدليل أن إسرائيل انسحبت بال2000. وبالتالي أين المشكلة؟ أين الحرب؟ وبالتالي كنا ندافع دبلوماسيا، وكان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية والدبلوماسية اللبنانية تناضل من أجل النقاط الخمس. بتنا اليوم باحتلال الجنوب، هذا ما حصل.
0: إسرائيل انسحبت من زوطة الغربية صباح أمس، وكان في حديث بأنه هناك توجه لانسحابات إسرائيلية متزامنة. السؤال، لكننا عم نحكي عن منطقتين تجريبيتين، وكأنه عم نوصل رسالة إلى العالم، نريد خروج إسرائيل من هالمنطقة وإيران من المنطقة الثانية.
1: صحيح، هذا هو الهدف، ونؤكد أيضا أن الجيش اللبناني قادر أن يمسك بزمام الأمور، قادر أن ينتشر في كل الجنوب وأن ينزع سلاح حزب الله. طبيعي سيكون هناك دعم، أنا باعتقادي بعد عودة رئيس الجمهورية من واشنطن، وبالتالي كل ما جرى سيتبين، ستتظهر نتائج الزيارة من خلال الخطوات التي ستحصل تباعا، أكان بالمناطق التجريبية، كيفية قدرة الجيش، ماذا سينال الجيش، هل هناك دعم، هل هناك مؤتمر لدعم الجيش، ماذا قدمت الولايات المتحدة للجيش خلال هذه الزيارة، أمور كثيرة ستتظهر معالمها. سننتظر أسبوع عندها يبنى على الشيء مقتضى، أكان دخول الجيش المناطق التجريبية، هل ستنسحب إسرائيل. اليوم لا ننسى، اليوم قد يعاد خلط الأوراق لأن الحرب مستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، قد تدخل إسرائيل هذه الحرب، قد إسرائيل تستغل هذا الوقت الضائع وتقوم بهجوم.
0: هل يمكن أن ينهار اتفاق الإطار إذا إيران أصرت من جهة وإسرائيل أصرت وصار في أي هيك زعزعة؟
1: صحيح، لأن ورقة التفاهم انهارت، وورقة التفاهم أو مذكرة التفاهم بين واشنطن
0: وطهران انهارت، ما كان اتفاق الإطار،
1: بدليل القصف اليومي الأمريكي وقصف إيران لدول الخليج. ما يحصل في الخليج هو أمر مدان، لأنهم يقصفون البنية التحتية المدنية والحيوية،
0: في إدانات أوروبية وحتى من مجلس التعاون الخليجي حول هذه الهجمات الإيرانية.
1: وأيضا كان هناك موقف لبناني مشرف من خلال إدانة رئيس الجمهورية لهذا القصف، لا ننسى هناك 600,000 لبناني يعملون في الخليج، وقالها بالأمس نائب طرابلس الدكتور إيهاب مطر، نحن نريد أي تعرض لأي دولة خليجية، لأن هؤلاء لهم أياد بيضاء على لبنان، يدعمون لبنان، وهناك 600,000 لبناني، وهؤلاء يشكلون عصب الاقتصاد اللبناني ودول الخليج من السبعينات إلى اليوم، كما قالها النائب مطر، تقف إلى جانب لبنان بالسراء والضراء. لذلك أقول لك، إذا تفاعلت هذه الحرب الإيرانية الأمريكية ودخلت إسرائيل على الخط، قد تندلع الحرب مجددا بلبنان، وبالتالي حزب الله إذا تطورت الحرب سيساند إيران مجددا، لأنه لا يمكنه إلا أن يساند إيران، لأنه حزب إيراني، بمعنى سلاحه إيراني، عقيدته إيرانية، وعندها يعاد خلط الأوراق، يطير الاتهار، اتفاق الإطار، يطير كل شيء. لكن الأهم هو أن لبنان بات على السكة الصحيحة على كل المستويات، هناك مفاوضات مباشرة، هناك مفاوضات أمنية، هناك انتشار للجيش، هناك دعم أمريكي، دعم خليجي، هناك ارتياح لكل خطوات رئيس الجمهورية وخطوات الحكومة. هذا ما كان ليحصل لولا ثبات موقف رئيس الجمهورية، ثبات رئيس الحكومة، ثبات الحكومة بأمور كثيرة. من قال أن مطار القلاعات سيفتح؟ هذا يعود الفضل إليه، للقرارات المتخذة، وتحديدا بصراحة وزير الأشغال والنقل فايز رسامي، الأستاذ فايز رسامي أخذ قرار بتنظيم مطار بيروت، تطويره، وبالتالي تطوير النقل المشترك، تطوير المرافق الحيوية التابعة لوزارة الأشغال، والإصلاحات البنيوية، وكل ما يقال عكس ذلك إنما هو تجني على الوزير رسامي الذي بات يشكل ضمانا لكل اللبنانيين، ومطار القليعات فتح الأفاق. لذلك هذه الخطوات تؤكد أن الحكومة بألف خير، أن لبنان بألف خير إذا كان هناك قرار. ليس معناها أن الوزير سامي جاء من القطاع الخاص ونجح، بل لأن هناك أسرار وثبات ومواقف قام بها، وهذا يجب أن ينسحب على كل وزراء الحكومة، وهناك وزراء يعملون بصراحة. من هذا المنطلق أرى أن لبنان لا يمكنه التراجع بعد كل هذه الخطوات والإنجازات التي حصلت، إنما السؤال هل ستعود الحرب؟ سننتظر الأيام القليلة المقبلة ليبنى على الشيء مقتضى.
0: ذكرت موضوع هل يمكن للحزب أنه يساند إيران، في رسالة تحذيرية من دبلوماسي بالحراك الدبلوماسي يقول بأنه في حال أسند الحزب إيران هذه المرة، كل الدولة اللبنانية مهددة للضربات الإسرائيلية، والبداية كانت برسالة أيضا من ضرب فرع مصر في لبنان بالنبطية.
1: صحيح، هذه المرة لن تكون كالسابق، هذه المرة قد تقصف البنى التحتية، الجسور، الطرق وسواها، إذا كان دخل حزب الله بالحرب.
0: من الذي يستطيع أن يلجم أي تطور ميداني في حال لا سمح الله فتنا في هذه الحرب؟ أمريكا قادرة؟
1: أولا أنا أرى أن حزب الله لم يعد كما حزب الله، بدليل لم يتمكن من التظاهر بعد اتفاق الإطار كما كانت الحال. أولا هناك الرئيس السوري أحمد الشرع، وبالتالي التهديدات المتكررة أو الكلام المتكرر للرئيس ترامب بأن الشرع هو قادر أن يلجم حزب الله أو سلاح حزب الله، وصولا إلى أن اليوم هناك جيش لبناني، هناك قرار سياسي بمجلس الوزراء. وبالتالي لا ننسى اليوم أن الأمور تبدلت وتغيرت، هناك وضع بالخليج مأزوم، هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين، أين الاستثمار في لبنان؟ وصلنا اليوم إلى إلى إلى إعادة رفع الحظر عن سفر الرعايا اللبنانيين من دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا قرار كبير علينا أن نستثمره، بمعنى أن يعود الخليج إلى لبنان في ظل هذه الظروف. هل يتحمل لبنان حرب؟ إذا كان هناك حرب وقرار من حزب الله بالإسناد، عندها تطير الاستثمار وتطير الحرب. بالأمس كان هناك موقف وقلتها منذ شهور عندك هون سيدي كارلو، بمعنى أن رجل أعمال إماراتي الشيخ خلف أحمد الحبتور تبين أنه محق عندما دارت الدولة ظهرها له بالأموال المودعين بالاستثمار بالخلافات وسوى ذلك. فعلى هذه الخلفية عندما يكون رجل كالشيخ خلف أحمد الحبتور يحب لبنان ويقدر لبنان كما يقدر سوريا ويقدر مصر ويقدر كل دول عربية، علينا أن نحضنه لأنه أول مستثمر خليجي في أصعب الظروف في لبنان. فعلى هذه الخلفية اليوم إذا عادت الحرب إلى لبنان وقرر حزب الله العودة إلى الحرب، باعتقادي إسرائيل ستقصف هذه المرة مناطق لم تقصفها من قبل، وبالتالي سيثير الاستثمار وتطير السياحة، لأننا اليوم على الرغم من كل الظروف المغتربين اللبنانيين اليوم عادوا بشكل كبير. مكاتب تأجير السيارات فولت، الفنادق، المطاعم وسواها، فكيف إذا عاد أهل
0: السياحة؟ وهذا دليل أنه أداء اللبنانية أو حتى المغتربين وحتى الخليجيين بحبوا هذا البلد برغم من كل التحديات.
1: رغم كل التحديات يبقى لبنان الملاذ الأبرز لدول الخليج، والمغتربين اللبنانيين أيضا يشكلون العصب الأبرز من خلال هناك 600 ألف لبناني بالخليج. يقال اليوم وفق الأرقام التي أمتلكها هناك 250 ألف لبناني قدموا من الخليج، وهؤلاء يشكلون دورة سياحية متكاملة. لذلك اليوم لا سمح الله إذا اندلعت الحرب ستكون كارثة كبيرة، وهذا ما نتمناه. سننتظر ونترقب الأسبوعين المقبلين ليبنى على الشيء مقتضى، هل ستتطور الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء المونديال ومع اقتراب الانتخابات النصفية، وأيضا قد يترقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموقف الأمريكي من هذه الحرب ليدخل الحرب إلى جانب يساند أمريكا، أو يستغل هذا الوقت الضائع ليحتل تلة علي الطاهر ويصل إلى جبل الريحان في جزين. كل ذلك وارد، كل هذه العناوين واردة، إنما نحن اليوم في مرحلة ترقب ثقيل في ظل الاستحقاقات. لا ننسى هناك الانتخابات الإسرائيلية في أيلول، قد يستغلها ترامب ليسجل علامة فارقة، ربما هناك رائحة اغتيال كبير قد تحصل لكبار قادة حزب الله أو شخصية لا أحد يعرف.
0: هذا الاغتيال حيكون إسرائيلي تجاه الحزب بلبنان، أو اغتيال ربما ينفذ من جهة داخل هذا البلد لإعادة خلط الأوراق،
1: ربما أحد الطوابير لخلط الأوراق وزرع فتنة، وربما إسرائيل تقدم على اغتيال شخصية كبيرة ليسجل نتنياهو انتصار مرتقب له في الانتخابات.
0: ولكن هل الانتصار الذي ربما يسجل نتنياهو معقول يرجع يقضي على اتفاق الإطار؟ ماذا عن أمريكا في حال حصل هذا الأمر؟
1: لا يقدم ترامب إلا ما يكون وينسق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني كل شيء عم نشوفه بالعلن بالخلفية في تنسيق واضح بين واشنطن وبين تل أبيب.
1: صحيح، إذا تطورت الحرب الإيرانية الأمريكية أعتقد أن ذلك يكون مريحا لترامب بعودة يعني اشتعال الجبهة اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله، ويدرك نتنياهو أن هناك اليوم ظروف تبدلت. لا ننسى أنه هو في الجنوب لا يقاتل من المستوطنات من كريات شمونة و
0: أصبح بيئة الجنوب اللبناني وعم نشوف فيديوهات وصور.
1: هو بعمق الجنوب، يعني هو تقريبا يعني على مسافة قريبة من الظهراني من الأولي. لذلك هل بقدرة حزب الله اليوم أن يقاتل؟ كان الحرس الثوري يقاتل، قد يكون لديه صواريخ يطلقها من البقاع. لا ننسى أن إسرائيل في جنوب سوريا ربع ساعة في تصل إسرائيل إلى
0: ما هو تهديد أيضا دمشق. يعني مع الضاحية في عنا بعلبك وعنا الهرمي وعنا البقاع.
1: صحيح، لذلك أتوقع كل شيء إذا استمرت الحرب أن يتم التركيز على السلسلة الشرقية بعلبك الهرمي، ومن هنا كان الانتشار الإسرائيلي بسفوح جبل الشيخ.
0: سوريا عم تتغير، الجمارك اللبنانية ضبطت أسلحة لحزب الله تدخل من سوريا إلى لبنان. صحيح. كيف الحزب بعده لحد هلأ قادر يكون عم يزود بهذا السلاح يلي ما بنعرف شحنة هذا السلاح شو في بقلبه؟
1: لديه عملاء في سوريا، لديه في لبنان، لديه كبار المهربين، لديه الأموال الباهظة التي يصرفها في هذا الإطار،
0: إيران هالقد عندها بعد أموال لتكون عم بتوزع على حلفاء بالمنطقة.
1: صحيح، هذه الأموال كلها من إيران، لذلك اليوم كان أنه هذا اليوم ضمانة سورية للبنان لوقف عمل التهريب وخصوصا وصول السلاح. لا ننسى ليس هناك اليوم لا حافظ ولا بشار أسد، هناك الرئيس السوري أحمد الشرع، وبالتالي كل المعابر ممسوكة. وأيضا هنا لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة، اليوم مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير يقوم بدور كبير على صعيد ضبط المعابر من المطار إلى المرفأ إلى الحدود السورية اللبنانية. الأمن العام يحقق إنجازات، والرجل اللواء شقير بعيد عن الأضواء والإعلام ولا يحب هذه الاستعراضات، ويقوم بدور كبير. ولا ننسى كان هناك دور سعودي لترسيم الحدود البرية والعلاقات بين لبنان وسوريا وتحديدا المعابر. جاءت الحرب والإسناد وتوقفت هذه الاتصالات، لكن الأمن العام مستمر بدوره. زيارة الوزير خارجية السوري أسعد شيباني إلى لبنان كانت ناجحة، والتواصل الأمني قائم بين الأمن العام اللبناني والسوري، وأتوقع أن تتوقف أعمال التهريب. إنما ما تم ضبطه في الآونة الأخيرة هو موضع متابعة من الأجهزة اللبنانية والأجهزة السورية.
0: ماذا عن قانون العفو العام؟ هيدا القانون يلي رجع إلى الساحة السياسية النيابية مع سجلات القوات اللبنانية عند موقف معين، السنة موقف معين، شو عم بصير بهالقانون؟
1: بصراحة أعيد خلط الأوراق وتشعبت. كان هناك قانون موازي هو قانون الإعدام، كان هناك قرار يقال أن القوات اللبنانية متمسكة أيضا أن يشمل ذلك المبعدين اللبنانيين إلى إسرائيل وسوى ذلك. هنا كان هناك موقف واضح ولافت للنائب نائب بيروت الأستاذ نبيل بدر عندما قال، وخلافا لكل ما قيل، أنه مع أطلاق أحمد الأسير، مع أطلاق المخطوفين المسجونين الإسلاميين ظلما، وبالتالي يتابع هذا الملف، سبق وتابعه مع رئيس مجلس مع القضاء وسواهم ولم يتخلى عنهم، لكن تشعبت الأمور وحصل انقسام، وبالتالي كان على رئيس الحكومة وهي أيضا رئيس الحكومة القاضي نواف سلام من الأساس أيضا كان يجب أن يجتمع بالنواب بالسنة ويكون هناك قرار. اليوم الأقوى في بيروت هو الأستاذ نبيل بدر، لديه حيثية بيروتية، وهناك نواب في عكار وفي كل المناطق، ومعلوماتي أنه يسعى لكتلة نيابية يترأسها من كل المناطق اللبنانية، وليس كتلة سنية بل كتلة وطنية. إنما قانون العفو هناك معلوماتي، هناك جلسة الخميس المقبل قد يعاد طرح الموضوع، لكن أن يكون هناك توافق. حتى الساعة ليس هناك من توافق، يقال أن القوات اللبنانية تخلت عن حلفاء السنة، يعني أمور كثيرة حصلت وأعيد خلط الأوراق، لكن جلسة الخميس تسبقها اتصالات. الاتصالات حتى الساعة لا زالت مستمرة. اليوم نائب عكار الأستاذ وليد البعريني قال كلاما كبيرا، أنه مع الدولة، مع الجيش، مع رئيس الجمهورية، مع رئيس الحكومة، مع مؤسسات الدولة ضد السلاح الغير شرعي، لكن لا يمكنه أن يتخلى عن بيئته الحاضنة، لا في الماء وفي التنمية، وكذلك بالنسبة للمسجونين الإسلاميين المظلومين. فعلى هذه الخلفية هناك صعوبة اليوم في جمع كل هذه القوى السياسية نظرا لتشعب المطالب. البعض يريد أن يلغى قانون الإعدام، البعض يريد مسألة المبعدين، وبالتالي هناك من يقول لا يمكن أن نفرج عن الذين تعرضوا للجيش. نحن إلى جانب الجيش اللبناني، الجميع إلى الجيش. من أطلق النار على الضباط وقتل الضباط وعناصر الجيش يجب أن يحاكم، إنما هناك مسجونين مظلومين. لذلك سيريكاردو باعتقادي المسألة لازالت موضع نقاش وتداول، لكن ليس هناك من حال حتى الساعة.
0: يعني عنا شباك إذا بدنا نقول
1: اشتباك
0: سياسي،
1: هي دخلت بالمنحة السياسي، هذا الكلمة يعني انتقيت الكلمة اللائقة، وهي الاشتباك السياسي يحول دون حل الموضوع. لكن معلوماتي أنه قبل جلسة الخميس هناك اتصالات تجري على أعلى المستويات لحل المسألة. وهنا اسمح لي أن أنوه، هناك اليوم من يقوم بدور كبير على مستوى اللجان، يعني يركلج عمل اللجان وكل الأمور النيابية، هو نائب رئيس مجلس النواب دورة الرئيس الأستاذ الياس بوصار. هذا الرجل فعلا يقوم بدور كبير من منطق علمي، من منطق سياسي، بعيدا عن المنح الطائفي والمذهبي والمصالح، له دور كبير يطلع به على المستوى الوطني، وبالتالي كما نجح في كل الوزارات التي تبوأها يقوم اليوم بدور كبير على مستوى، استعمل هذه الكلمة، بين مزدوجين، ركلجة العمل النيابي بين كل اللجان وبما في ذلك قانون العفو العام وسواه. لذلك يجب أن نعطي هذه المسائل مساحة وطنية بعيداً عن أي منحة طائفي أو مذهبي أو مصلحي. لكن هذا هو لبنان للأسف الشديد.
0: هذا لبنان دائماً في هذا الاشتباك السياسي الطائفي المذهبي.
1: صحيح 100%. صحيح. أمامنا ملفات كبيرة اقتصادية، لا ننسى أنه اليوم البلد مفلس اقتصاديا،
0: البلد مفلس وبحاجة لصندوق النقد.
1: صحيح صحيح. بصراحة اليوم نحن بحاجة لصندوق النقد. اليوم من يطالب بأموال المدعين؟ من يطالب بأموال المدعين؟ هو نائب يشوف الأستاذ فريد البستاني. الدكتور فريد البستاني لازال مستمرا بحمل هذه الراية، راية أموال المدعين في المحافل الدولية، صندوق النقد في لبنان، وأمور كثيرة، وخلافا لكل الحملات التي عرض لها على خلفية مستشفى دير القمر الذي كان هو وراء هذا الإنجاز، مستشفى دير القمر الحكومي. ما يعني أن دائما هناك ضريبة للنجاح وحملات جائرة من هذا الطرف وذاك. فعلى هذه الخلفية يجب إبعاد كل الحملات السياسية والشروع إلى حل المسائل العالقة بمنحة وطني لا طائفي لا مذهبي، وإلا سنبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة ولن تحل المشاكل، لأننا مقبلون على إعادة هيكلة المنطقة. معلومات التي استقيتها من مرجعية سياسية بارزة لها صلة مع الإدارة الأمريكية تقول أن هناك إعادة هيكل المنطقة من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن. ماذا يجري اليوم في العراق؟ علينا أن نحظى ما يجري في العراق. بعد لقاء ترامب ورئيس الوزراء العراقي الزيدي اليوم هناك مكافحة لكل الذين سرقوا الأموال العراقيين من وزراء سابقين ونواب سابقين وسواهم. هناك ملاحقة، هناك قرار بتسليم سلاح الحشد الشعبي.
0: هل هذا المشهد سوف يتكرر لبنانيا إن كان محاسبة المسؤولين الفاسدين أو حتى نزع هذا السلاح؟
1: هذا السؤال المطروح وقد أجاب عليه مسؤول أمريكي بأن ما يجري في العراق سينسحب على لبنان.
0: متى؟
1: ليس بوقت بعيد، وسننتظر نتائج تعلن النتائج تباعا ما حصل بين الرئيس ترامب وما حصل مع الرئيس عون، وبالتالي ماذا طلب الرئيس ترامب من الرئيس عون وماذا طلب الرئيس عون من الرئيس ترامب. ولكن لا ننسى أن هناك من يتابع الملف اللبناني هو وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الذي يعرف تفاصيل وحيثيات الملف اللبناني ويعطي توجهاته للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. ما يعني كما قلنا نعم ما ينسحب على العراق سينسحب على لبنان بالسلاح بمكافأة الفساد، وإلا كيف نبني دولة؟ هذا هو السؤال.
0: كيف نبني دولة على أمل أن تبنى هذه الدولة بالقريب العاجل، لأنه المواطن تعب من كل هذا الاشتباك السياسي الميداني الأمني بظل كل العالم عم يتطور.
1: العالم أين أصبح العالم وأين أصبحنا نحن؟ نحن كنا سويسرا الشرق لدينا كل المقومات. اللبناني نجح في كل دول الانتشار، نجح في الخليج ويفشل في لبنان نتيجة الواقع الطائفي، نتيجة تسلط الميليشيات، نتيجة السلاح الغير شرعي. عندما يسلم سلاح حزب الله وعندما ينتشر الجيش اللبناني في كل المناطق اللبنانية وتترجم قرارات مجلس الوزراء السياسية بموضوع سلاح حزب الله، عندها يكون لدينا دولة. وأعتقد بدأنا نزرع المدماك تلو المدماك والأساس تلو الأساس لنصل إلى هذه الدولة التي نحلم بها.
0: الصحفي وجد العريضي ضيف عزيز دايما، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمقابلة.
1: تحياتي لكم لجبل لبنان.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
4: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
3: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
4: ايه كنس نظف لتنا
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
4: يلا تصرف يلا تصرف.
5: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
6: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر
2: بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوبة دايماً عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. من بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، جولة معكم على أبرز الرؤساء يلي عبروا إلى البيت الأبيض. وصل أمين الجمير إلى الرئاسة بأيلول 1982 بعد اغتيال شقيقه الرئيس المنتخب بشير الجمير، وببلد كانت عم تتقاسم حرب أهلية واجتياح إسرائيلي ونفوذ سوري وتنظيمات فلسطينية وميليشيات لبنانية، فيما كانت الدولة أضعف الموجودين على أرضها. بزيارته الأولى إلى أمريكا بتشرين الأول 1982، ما حمل الجميل إلى أمريكا برنامج جاهد بالمعنى التقليدي، حمل لألون سؤال كان بده إعادة تكوين سلطة مركزية، بناء جيش وإخراج القوات الأجنبية والحصول على مظلة دولية لدولة لم تعد تملك من السيادة إلا الدستور. التقى الياس الهراوي الرئيس جورج بوش الأب بنيويورك عام 1991 بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية رسمياً، وببداية تطبيق اتفاق الطائف التقى الرئيس بيل كلينتون عام 1996 بزيارة زامنت مع مرحلة إعادة الإعمار وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. زار ميشيل سليمان أمريكا بأيلول 2008، ثم التقى الرئيس باراك أوباما بالبيت الأبيض بكانون الأول 2009 قبل أن يجتمع به مجدداً بنيويورك عام 2013. في واشنطن وجد سليمان إدارة أمريكية عم بتشوف أنه الجيش اللبناني مؤسسة أكثر قدرة على جمع اللبنانيين وبدعم استثمار باستقرار البلد. وانطلاقا من هون كان التعاون العسكري واحد من أكثر جوانب العلاقة اللبنانية الأمريكية. لم تنظر أمريكا إلى الجيش بوصفه جهاز أمني فقط، بل بوصفه نواة الدولة الممكنة، الدولة يلي بعد ما اكتملت. لم يسجل الأرشيف الأمريكي زيارات رئاسية مماثلة لرئيسين إميل لحود وميشيل عون، لكن غياب الرئيس لا يعني غياب لبنان عن واشنطن، فبمرحلة ما بعد

0: الرئيس جوزيف عون إلى الخارج. البحث بينه وبين الرئيس الأمريكي تناول ملفات عدة، لاسيما ملف إعادة الأعمار في الجنوب، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني، والأهم نزع سلاح حزب الله. واشنطن بوست أشارت اليوم إلى أنه عون قدم مقترح وخطة جاهزة لأمريكا، تشير هذه الخطة بمراحل زمنية معينة لنزع هذا السلاح وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. في مواقف لافتة وإيجابية رحبت بهذا اللقاء اللي جمع بين الرجلين، إن كان موقف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، أول موقف رسمي كان لوزير الإعلام بول مرقص يلي اعتبر هذا اللقاء لقاء تاريخي، واليوم كان في حديث خاص لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلى صحيفة الشرق الأوسط. بري اعتبر بأنه هذا اللقاء ما رح تكتمل نتائجه أبداً إلا ما تكون العبرة بوقف النار والانسحابات. وأكد رئيس إذن مجلس النواب نبيه بري أنه المهم حالياً بعد هذا اللقاء بين ترامب وعون بواشنطن النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به، وأكد بأنه العبرة بعد هذا اللقاء هي بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو الأمر يلي لم يحصل حتى الآن. وأشار إلى أن الانسحاب الذي نفذ من زوتر الغربية هو يعد انسحاباً بالكاد، فالبلدة صغيرة جداً ولم تكن محتلة بالكامل. ويرى بري أن نجاح هذا اللقاء سوف يكون عبر تحقيق هذه الخطوات، وأضاف: أنا قلت بالسابق قوموا بإنجازات وحطوا على عيني، وهذا الأمر لم يحصل بعد. وضحك بري قائلاً: يبدو أن رئيس ترامب بيفهمني أكثر من بعض اللبنانية. واليوم للمرة الأولى رئيس الحكومة نواف سلام انتقل إلى الجنوب اللبناني وتحديداً إلى زوتر الغربي، هذه الزيارة اللافتة بعد الانسحاب الإسرائيلي من هذه البلدة الجنوبية. سلام يريد أن يؤكد وكان وجه رسالة، الرسالة الأولى كانت إلى اللبنانيين عامة بأنه هنا الحياة في الجنوب لا تكتمل معالم هذه الحياة وهذه النعمة إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وأكد برسالة تانية إلى أهالي الجنوب تحديدا وإلى أهالي زوتر الغربية والبلدات المجاورة لإلها على موضوع أساسي. شو هو هالموضوع؟ سلام شدد على أنه كل إمكانيات الدولة سوف توفر لإلهم، عم نحكي عن كهرباء، عم نحكي عن مي، إمكانيات للسكن، إمكانيات لوجستية وحتى إمكانيات أمنية، لأنه أكد بأنه الجيش اللبناني هو عنصر حماية الأهالي في هذه المنطقة بعد خروج الجيش الإسرائيلي منها. كل هالأمور والتبدلات يلي عم يشهدها لبنان بتأكد بأنه 21 تموز 2026 أبداً ما رح يكون كالسابق كقبل هذا اللقاء، لأنه السيارة التي غادرت القصر الجمهوري واتجهت إلى مطار بيروت ومن ثم إلى واشنطن أخذت معها ملفات جوهرية هي بتتعدى ملف الحرب، ملف الأمن والاستقرار في لبنان إلى ملفات أوسع، عودة هيبة لبنان ليس فقط إلى الداخل اللبناني ولكن أيضاً إلى الساحة المحلية، الساحة في الشرق الأوسط، لما لهذا الوطن من أهمية ومكانة استراتيجية في الشرق الأوسط وحتى مكانة طائفية لها علاقة بالمسيحيين، لأن لبنان هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط يلي سدت رئاسة الجمهورية فيه هي للطائفة المسيحية المارونية. بريك ومنتابع 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب، وحيكون معنا المحامي والصحافي أيضا ليون سيميرجيون لحتى نكون عم نحكي عن هذا اللقاء التاريخي والاستثنائي في واشنطن بين عون وترامب، أبرز ردود الفعل عليه، شو يلي صار تحديدا هنيك، وقراءة بلغة الجسد يلي هي عندها طابع استثنائي وأساسي ويمكن بتحكي عن أمور الكلام ما حكى عنه. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان.

0: com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: ينضم لنا حاليا المحامي والصحفي ليون سامرجيون، اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا وسهلا فيك استاذ ريكاردو.
1: اللقاء قدمهم في الصورة وفي المضمون يلي جمع عون بترامب، هذا اللقاء يلي وصفه وزير الإعلام بول مرقص بأنه هو لقاء تاريخي.
2: هو لقاء تاريخي بكل المعايير، بالشكل وبالمضمون. بداية بالشكل، هذا اللقاء الأول بين رئيس لبناني ورئيس أمريكي من 17 سنة. تعرف آخر زيارة كانت للرئيس ميشيل سليمان بال 2009. من وقتها للأسف انقطع لبنان عن العالم وعن المجتمع الدولي، وصار عايش بعزلة فرضت عليه بموجب حكم الميليشيات للبنان وحكم الميليشيات للبلد، وأصبح عايش بعزلة وكأنه هو عايش خارج النظام الدولي. هلأ اليوم اللي عم نشوفه بالمضمون هذه عودة لبنان للنظام الدولي، عودة لبنان للشرعية الدولية. في رئيس جمهورية اسمه جوزيف عون عم بيرجع يحط لبنان على الخريطة، عم بيرجع يحط لبنان، عم بيرجع يفرجي للكل أنه لبنان منه بلد فاشل، منه دولة فاشلة محكومة فقط من الميليشيات. لا، هو دولة عم تجرب ترمم نفسها، دولة عم ترجع تقول للعالم أنه ما بقى في حكم للميليشيات، في حكم للقانون، دولة في معرفة عندها مرجعية اسمها الجيش اللبناني، هو المسؤول الأول والأخير عن بس سيطرته على كامل التراب اللبناني، وما بقى في مجال لا ليكون في احتلال إسرائيلي ولا ليكون في وجود لاحتلال إيراني مقنع عبر وجود حزب الله. في الجيش اللبناني وفقط الجيش اللبناني. وبالتالي القمة اللي صارت امبارح وانعقدت امبارح هي ناجحة بكافة المعايير، أدت إلى مجموعة كتير كبيرة من النتائج. أخف نتيجة إذا بدك أذكر لك إياها اللي هي عودة الطيران الأمريكي إلى لبنان وعودة الطيران اللبناني إلى أمريكا، إنما بالأمور البنود الأساسية صار في بحث عن خطة بتملكها الدولة اللبنانية، عرضها على الرئيس الأمريكي الرئيس اللبناني حول كيفية نزع سلاح حزب الله، موضوع انتشار الجيش اللبناني، طبعا التسريع بالانسحابات والمراحل المختلفة يلي انوضعت بالبايلوت زونز وانسحاب الجيش الإسرائيلي. عمليا فينا نقول انه النتائج اللي كانت بده اياها الجانب اللبناني يمكن كلها تحققت، وبعدد انه بالايام القليله المقبله هذه الامور رح تترجم الى حقيقه.
1: ايضا تزامن هذا اللقاء مع موجه من الاحاديث وردود الفعل، لا سيما موقف بري اللي اعتبر بانه هذا اللقاء هو ناقص الى حين البدء بالتنفيذ الفعلي للانسحابات الاسرائيليه من الجنوب اللبناني.
2: صحيح. هلا في شغلتين نحن فيها نحكي عنهم، هي انه طبعا اللي صار امبارح هو بداية لهذا المسار، ما حدا عنده اي وهم انه هذا المسار هو مسار بيخلص بخلال 24 ساعة، لا، هو مسار عم بيأسس للمرحلة المقبلة. نحن بنعرف كتير انه ما فيك تفرض على جانب الاسرائيلي بموجب الموازين القوى اللي هي موجودة حاليا انتحاب اسرائيلي سريع، في معادلة اساسية تتحكم ب الانسحاب الإسرائيلي هي الأرض مقابل السلاح. الجانب اللبناني واللي تم عرضه مبارح باللقاء طبعا مبارح بحسب كتير من المصادر تبع أصرب عبدة بأنه الجيش اللبناني أو الرئيس اللبناني عرض الخطة حول كيفية نزع السلاح، ومنها هي ذات الخطة اللي كانت تم عرضها السنة الماضية بعرض الجيش اللبناني اللي قال أنه أنجز المرحلة الأولى منها. لا، عم نحكي عن خطة جدية حول نزع السلاح. وبالتالي الرئيس بري هو كمان مثل هو مسؤول عن إنجاح العملية، منه فقط دوره دور مراقب، هو الرئيس مجلس النواب، هو ممثل الشعبي بالنظام السياسي اللبناني، فلا دوره منه فقط مراقب وبزقف إذا كان في نجاحات وبينتقد إذا كان في فشل، لا، هو كمان شريك بالدولة اللبنانية وكمان مسؤول، ومش بس يخبرنا أنه هو عم بيراقب وإذا كان وفرجونا إذا كان في إيجابيات ولا لا. لا، بعتقد أن دوره لازم يكون أهم من هيك، وهو عنده مسؤولية بتحملها، وهو كمان شريكه لحزب الله اللي كان دائما يسميه الأخ الأكبر، فعليه دور أنه يساعد الدولة اللبنانية وطبعا ويزيل العقبات اللي ممكن تعترض قيام الدولة بالقيام الدولة بواجباتها.
1: مين كان عم يلطش شبري لما قال أنه رئيس ترامب بيفهمني أكثر من بعض اللبنانية؟
2: يعني طبعا احنا كلنا سوا بنعرف يعني الروح المرحة وروح نكت اللي عنده اياها الرئيس البري، رئيس بري اللي هو طبعا بيوزع اوقات هيك نشاط على كافة المجالات. اكيد انه رئيس ترامب ما بيعرفه للرئيس بري شخصيا، ولا بيعرف رئيس بري كيف بيفكر، او حتى يمكن ما بيفهم مزبوط انه كيف تكوين المجتمع اللبناني، وانه نحن لما عم نحكي عن حزب الله عم نحكي عن مكون لبناني كتير كبير اللي هو المكون الشيعي، وبانه كيف بتمثل الفئات او المجموعات اللبنانيه ضمن النظام السياسي اللبناني. فانا بالتالي لا، رئيس ترامب ما بيعرفه، رئيس جوزيف عون هو اللي بيعرف رئيس بري تحديدا كتير منيح، وهذا يمكن هذا النوع من التذكير
1: يمكن عم يغمس كان على رئيس الجمهورية جوزيف عون ربما.
2: نعم،
1: يمكن بري كان عم يغمز على رئيس الجمهورية.
2: أكيد أكيد،
1: لما تحدث أكيد أنه بيفهم ترامب أكثر من رئيس الجمهورية.
2: بتصور أنه رئيس جوزيف عون كان تلقف الموضوع بأثناء سؤاله عن موقف الرئيس بري بطريقة كتير ذكية،
1: فرد له إياها
2: أنه هو رئيس دولة، يمكن عنده بعض التحفظات، هالتحفظات نحن بنعرفها كلبنانيين، لأنه واضح أنه رئيس بري يعني بمحل معين بقدر ما بيهمه أنه يرجع فيه استعادة لدور الدولة، كمان بيهمه أنه ما يكون في انشقاق بالطائفة الشيعية بالداخل اللبناني، وبالتالي هو رجع ذكر وكفج بعد الدولة، قال أنه بمرحلة لاحقة لما يرجع يشوف في نجاحات عم بحققها الاتفاق الإطاري في بس كان جينا تليفون ولخبط،
1: ما في مشكلة
2: قال عنه انه هو بعد ما يصير فيه نجاح للاتفاق الإطاري سوف ينضم بدعم هذا الاتفاق، وبعتقد انه يمكن سبق الموضوع وقال انه يعني رئيس بري رح يرجع ينضم بعد ما يتأكد من حسن تنفيذ هذا الاتفاق.
1: ليون، زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الزوطة الغربية أدي هي مهمة أول شيء داخليا، أدي رسالة أساسية لحزب الله بأنه نعم. الدولة عادت إلى هنا والدولة الأخرى سوف تعود أيضا، ونرجع نغرس العلم اللبناني محل الاحتلال الإيراني في هذه نعم. المناطق، وأيضا رسالة لإسرائيل.
2: ليك هذه الزيارة كانت أكثر من رائعة وأكثر من موفقة،
1: وجدت صدفة
2: ما كان في حديث عنه، بحاجة ليطمنوا انه عن جد الدولة اللبنانية مستعدة بلعب دورها. الدولة اللبنانية اليوم ما عم تتخذ فقط قرارات لمجرد اخذ القرارات، لا، عم تاخذ هالقرارات بترجع تنفذها، وهي مسؤولة امام اللبنانيين وامام المجتمع الدولي باحقاق الحق وبإعادة الحق لاصحابه بلبنان. ولما نحن عم نقول انه الدولة اللبنانية كطرف بهذا الاتفاق هي مسؤولة باللحظة اللي بينسحب منها، باللحظة اللي بينسحب الإسرائيلي من أي ضيعة لبنانية أو من أي مساحة جغرافية لبنانية، لأنه هي تغطي هذا الفراغ، تعزز حضورها عبر الجيش اللبناني. والدليل الأبرز اللي كانت اليوم هي زيارة رئيس مجلس وزراء لأعطاء الثقة، لأعطاء الدفع، ولأعطاء طمأنينة لكل اللبنانيين بأنه الدولة اللبنانية هي مستعدة مش بس بالكلام إنما بالفعل.
1: الدولة اللبنانية مستعدة إذن بالفعل وليس فقط بالكلام.
2: نعم.
1: نحكي دايما عن انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، ولكن الزوطة الغربية منا محتلة كانت كليا من إسرائيل.
2: نعم، بس أنت بتعرف أستاذ ريكاردو إنه اليوم بالمفهوم العسكري في وطبعا نحن عم نحكي عن جانب لبنان، نحن منا عم نبرر أي شيء للجانب الآخر، إنما من ناحية الموضوعية وفقط الموضوعية، في أوقات يكون الوجود العسكري لدولة أجنبية ممكن يكون بشكل مباشر عبر اللي بيسموه بالإنجليزي بوس أون ذا جراوند، يعني عسكر على الأرض، وفي يكون منطقة ساقطة بالنار. وطبعا يلي بفهم بالموضوع العسكري بفهم أنا عن شو عم بحكي، وهذا هو تماما يلي بيطبق على هذا الواقع بالذات. بس كمان تتذكر أستاذ ريكاردو أنه هذه المنطقة كانت خالية من السكان، خاصة أنه هي مدمرة تقريبا بشكل يتجاوز 80%، بس هي كانت خالية من سكانها. ومبارح بروبورتاجات بنشرت الأخبار كان في لقاءات مع كان رئيس البلدية وكان مع مختار الضيعة على أنه في أكثر من 1000 مواطن راغبين يعودوا على هذه الضيعة، بس كانوا ممنوعين من هذا الشيء. واللي صار مبارح مع دخول الجيش اللبناني واستكمال الموضوع اليوم أدى إلى دخول هذه المواطنين إلى قرى إلى قريتهم، وحتى بالمرحلة اللاحقة كمان راح يكون عندهم الحق طبعا إزالة الركام وشوفوا شو بدهم يقدروا يعملوا بموضوع إعادة الأعمار. وبالتالي نحن لا، هذا الموضوع كان جيد. البعض يلي بحب يقوص على هذا الاتفاق لأن ما بيناسبه أنه الدولة اللبنانية تنجح بهذه المهام، طبعا بده يقوص على هذا الموضوع يعتبره كفشل، وأنه الإسرائيلي ما هو عم بيبيعك من كيسك أنت، مش عم بيبيعك من كيسه، وعم بيعطيك منطقة هو أساسا ما كان محتلة، إنما هي كانت منطقة ساقطة بالنار، كانت منطقة ممنوعة على سكانها انه يرجعوا عليها، وهذا الشيء بطل موجود اليوم، وفينا نعتبر بهذا المعنى انه هي تحررت من الاحتلال الاسرائيلي.
1: ليون، كيف بتقرا مستقبل اتفاق الاطار لسيما مع هالمواجهات المتصاعده بين امريكا وبين ايران، وتحديدا هيدي الضربات يلي لها تقريبا 11 يوم؟
2: صحيح، وهذا الموضوع ممكن يرجع يتطور بالناحيه الاقليميه، يعني الصراع العرب الايراني الامريكي ممكن يرجع ياخذ منحى اخر مختلف كليا، ممكن يصير في تصعيد بالضربات العسكريه. يعني اذا اليوم نحن كنا عم نحكي عن ضربات محدده من الجانب الامريكي الى الجانب الايراني ورد الايراني على هذه الضربات عبر قصفه لدول الخليج وللاردن والى اخره، هذا الموضوع ممكن ياخذ منحى اخر مختلف اذا ضمت له اسرائيل، وحتى العمليات اخذت اذا بدك تصعدت من الناحيه العسكريه. هلا شو راح يكون دور حزب الله بهذا الموضوع؟ حزب الله لا يملك قرار سلاحه، اذا تم طلب منه من الجانب الايراني بالدخول الى الحرب راح يدخل هذه الحرب، رح يرجع يعرض لبنان والمناطق والجنوب اللبناني إلى حرب مدمرة جديدة. طبعا نحن عم نحكي هذا الشيء بنتأمل نتمنى ما يحصل، لأنه نحن بدنا أن الدولة تستعيد أنفاسها وترجع ترمم حالها. أنا طبعا للأسف حزب الله دائما عم بيلعب دور الإيراني بلبنان، وإذا قرروا عنه صح التعبير قرروا عنه أنه هو يرجع ينخرط بهذه الحرب عن أول وجديد، فهو اول ناس رح يقدر يعني رح يضرهم هن ابناء بيئته يلي هن كانوا متامنين خيرا بهذا الاجتماع، حتى لو ما عبروا عن هذا الشيء بس كانوا متامنين خيرا بموجب هذا الاتفاق انه يرجعوا على قريتهم، واللي خلص بيته او مؤسسته ما تدمروا ان شاء الله ما يرجعوا يتدمروا وما يرجع يصير في اي اي اي اذى. فهو عم يعرض مصلحه بيئته ومصلحه سائر اللبنانيين للخطر مره اخرى، وبعتقد انه طفح الكيل بيكون مع حزب الله بشكل نهائي، بيكون أعلن طلاقه مع اللبنانيين، أعلن طلاقه انفصاله عن الواقع اللبناني، يعني ما بقى حدا يقدر يتحمل إنه يكون في فريق عم بياخد لبنان إلى جولة ثالثة من الحروب بظرف أقل من سنتين.
1: المحامي ليون سامرجيون، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمقابلة وعلى هيدي القراءة السياسية لما ينتظرنا بعد اللقاء بين عون وترامب. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك، شكرا.

0: 5 ساعة 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.
1: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. ملف اليوم على جبل لبنان.
3: الملف البيئي ملف مهم مثل الملفات البيئية بلبنان. حينضم لإلي بهذا الملف خبير البيئة ورئيس حزب البيئة العالمي الدكتور كامل دوم. الدكتور أهلا وسهلا فيك.
4: تحياتي، يعطيك العافية.
3: أهلا وسهلا فيك. اسمح لي بداية أستعرض معك ومع المستمعين جولة على أبرز الحرائق يلي صارت بلبنان، نسبة الغابات يلي احترقت، لحتى من بعدها نحكي عن أبرز المبادرات يلي لازم تكون موجودة. لبنان عم بيواجه موسم حرائق استثنائي وعم يستعد لإطلاق منصة جديدة للإنذار المبكر. الأرقام بتكشف حجم الخطر خلال موسم الحرائق الماضي. 2256 هكتار احترقت، منها 2421 حادث حريق، بين 631 هكتار من الغابات و192 هكتار من الأشجار المثمرة. هالسنة في واقع استثنائي، 226 حريق، ولكن المساحات المحترقة بلغت 7300 هكتار بسبب استخدام الأنابل الفوسفورية. وين تركزت الحرائق؟ خلال العام الماضي بالجنوب 34%، نبطية 19%، جبل لبنان 13%، وعكار 12%. أما منذ بداية هالسنة فالجنوب عم يسجل العدد الأكبر من الحرائق، 88 حريق، والنبطية 48 حريق. وبتوصل الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر حرائق الغابات والإرشادات الوطنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية، منها ما نكون عم نولع النار بالقرب من الأحراج، ما نكون عم نحرق الأعشاب أو المخلفات الزراعية وغيرها. والأهم أنه نكون عم نتواصل مع المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر يلي بيشتغل دايماً ليكون إلى جانب المواطنين. وفي منصة جديدة اسمها فاير ووتش. دكتور كامل أهلا وسهلا فيك.
4: تحياتي. ببداية حلقتك قلت أنه ما بين الملفات بالبلد أنه من الملفات اللي بطريقة ما معينة، ولكن بدي أقول لك ملف البيئي هو من أخطر الملفات بلبنان وبالعالم ككل.
3: 100%.
4: التلوث البيئي والتدمير البيئي الممنهج دمروا البلد دون أي حواجز. يعني إحنا كان عندنا أمل إنه بهاي الفترة نبلش نحط استراتيجيات المطلوبة للبيئة، نحط استراتيجيات العلمية الواجب تنفيذها وخطط حماية الغابات. هاي أهم نقطة بلبنان. لبنان بيتميز بينه وبين دول العالم ككل بكثافة الغابات الموجودة عنده، بكثافة الجبال، بمناطق عديدة قادرة هالغابات تعيش بدون ماء، بدون شتاء لمدة 100 يوم أو 120 يوم. مع العلم أنه في السنوات الماضية قطعنا 200 يوم 225 يوم دون أمطار، أثرت بشكل كتير كبير. يا للصدف اليوم ألو عم تسمعني؟
3: أنا بسمعك ومعك وناطر أسألك عن هذا الموضوع. عم تقلي
4: يا للصدف اليوم كان عندي جولة كان عندي جولة بقضاء كسروان والجوار. شيء محزن ومبكي الأشجار الوصلت له الوصلت له لحالة خطيرة جدا. كثافة عالية جدا من الأشجار اليابسة واللي موجودة بقلب الأحراش ويلي هيدي هالفترة بالفترة هيدي خطيرة إنه تؤدي لوجود حرائق بشكل مباشر. والنقطة الثانية هالأشجار اليابسة وانتركت بقلب الغابة راح تسوس ويطلع منها دودي أو سوسي بطريقة ما معينة وتضرب الأشجار اللي حولها. فلذلك اليوم بدي أقول إنه غاباتنا مهددة، أشجارنا من مهددة بالدمار. حان الوقت ليكون في خطة واضحة وشاملة. خطة انذار مبكر ما بتعمل شيء، بس إذا طلعت نار تتوصل الطيارة.
3: شو لازم نعمل كخطط بديلة؟
4: و ما هنالك شيء كارثي. نحن بدنا نعمل خطط ما يصير حريق. بدها تنظيف، بدها استراتيجية خاصة للغابات، وخاصة الغابات اللبنانية معظمها فيها طرقات عربيات، فيها ناس بتدخن وبتكب من الشباك، فيها ناس بتعمل أرجيلة وبتكب الفحمات وبتفل، فيها ناس بتعمل تكنيك بتشوي مشاوي وبتكب النار وبتفل. نحن عم نعين الأمرين من هالموضوع هيدا بوادي نهر إبراهيم والجوار، يلي هيدي أهم نقطة بيئية بلبنان، ويلي عنا كل يوم وخاصة سبت أحد في ألوف الناس موجودة بطرق عشوائية. وهون نحن من نادي عم نعطي توجيهات وعم نعطي تعليمات وعم نعمل، وشبابنا عم بيبرموا طول النهار وعم بيشوفوا وعم بيطفوا حرائق وعم بيطفوا النار وعم بيساعدوا وعم بيطلبوا من الأهالي اللي موجودين هالناس اللي طالعين بيروت تتمضي النهار، عم نطلب منهم إذا ممكن النار اللي ولعتوها تطفوها أنتوا، والجمرات اللي متروكين تبع الأرجيلة كمان.
3: دكتور كامل، في توعية أساسية على عاتق المواطن وأيضا على عاتق الدولة، ولكن أكيد. في مبادرات فردية مهمة. في مبادرة حكيت لي عنها إلى علاقة بإعادة البدء بتشجير، ولكن كلفتها كبيرة. شو قصة هالمبادرة وأداك كلفتها؟
4: المبادرة نحن بدي سمي لك بلدة بزحل والجوار. في عنا بين 3-5 مليون شجرة، هودي أشجار طبيعية موجودة بهالمنطقة. نحن بلشنا بخطة بعد ما صار عنا حرائق وبعد ما صار في رمي نفايات بقلب هالغابات، وبعد ما فتنا لقلب الغابات وعملنا جزء من هالغابة ضد الحريق، تبين لنا أنه بقلب هالغابات في أشجار يابسة كتير، أغصان يابسة ونازلة على الأرض، حشايش نادي يابسة وجاهزة، عندنا البلاستيكيات معباية الغابات، يعني أنين البلاستيك وأنين الإزاز ومشتقاتها. ومثل ما بتعرف بدي أعطي المواطنين معلومة، أنينة البلاستيك بس تصير بتعامل مع أشعة الشمس بتعمل تجميع للأشعة وبتصير بنوع بلورة بتحرق تحتها، وأنينة الإزاز كذلك والتنك تحت تأثير الحرارة العالية كمان بيسبب مشاكل. والأكثر من هيك كل كيس نفايات في نوع نفايات عضوية مسكر مزبوط ومكبوب بقلب الغابة تحت تأثير الشمس الغازات اللي موجودة فيه بتنفجر وبتولع لحالها. يعني موضوع شائك كتير. علماء البيئة بيشوفوا هذا الموضوع بنظرة معينة، ولو الناس والقيادات السياسية بتشوفها بنظرة أخرى. هالمنطقة اللي بلشنا وعملنا نوع من الإعلام العالمي وخبرنا أنه هاي المنطقة بدنا نحميها، وهيدي المنطقة هي النقطة الأساسية لإنتاج الأكسجين للبنان ودول الجوار، وبكثافتها ما في بالمنطقة بكثافتها نهائيا. في عنا تنوع نباتي، تنوع أشجار عديد جدا، تنوع بيولوجي عمره ملايين السنين بدنا نحافظ عليه. فبقى نحن من هالنقطة هون بلشنا باتصالاتنا وبلشنا بعدة مراحل. وبدي طمنك انه اجينا اتصال من دولة اوروبية كمان بنفس الوقت، يمكن نقدر نعمل ازالة نفايات لبنان كلها بطرق علمية.
3: النفايات دايما بتكون لغير دول ناعمة مش نقمة، لانه منا بيولدوا الكهرباء بيبيعوها وكل شيء. نحن لانه عايشين بهذه الدائرة يلي هي دائرة إذا بدك المحاسبة والسياسة والهرطقة.
4: اسمح لي. دائرة الفساد هي خربة الكل. أوكي؟
3: تمام.
4: دائرة الفساد عم تخرب البلد. يعني اليوم لما في فساد بالنفايات وفي عدة جهات عم تستفيد من النفايات وعم
3: هل عمل لك ايه؟
4: عم تعمل تمويل اليوم. وانت بتعرف كلفة معالجة النفايات بلبنان من اكبر كلفة استهلاك بالعالم. ما بيصير
3: صح. وكان في خطط أوروبية من ألمانيا وغيرها لحتى يكونوا هن عم ياخذوا النفايات ويعطونا بالمقابل.
4: انا جبت المشروع وبال2000 وبال2012 الاستاذ أنطوان جبراي العطلة جاب المشروع بشكل كامل، وهو كان المحامي المسؤول عن توقيع الاتفاقيات مع لبنان. جابوا جبنا مشروع لنشيل كل نفايات لبنان ونعالج النفايات للمدة 50 سنة القادمة. تبلغ رئيس الجمهورية وحولوا الكتاب لمجلس وزراء. مجلس وزراء حتى كلف لجنة بمجلس وزراء ست سبع وزراء ليدرسوا الموضوع، وانتهت وانتهى المشوار دون أي جواب. فبقى هذه مواضيع هذه خطيرة جدا. حان الوقت لنقدر نعالج المشاكل البيئية بلبنان بشكل مزبوط وعلمي. مش بس الغبي، الماي خيشو صوت الماي بلبنان. يعني بلد الماي 10 مليار متر مكعب، عندنا تساقط أمطار، معظم المياه اللي عم توصل للمواطن هي مياه ملوثة. كيف بدنا نعيش هذا البلد؟ ما بيقدر يمشي.
3: دائما بنحكي عن ملفات سياسيه وامنيه واقتصاديه واجتماعيه، وبننسى الملف البيئي يلي هو كمان ملف متشعب. يعني عندنا الهواء وعندنا الزباله على الارض وعندنا البحر وعندنا المي وعندنا الكل.
4: اللي بخاد البحر 70 80 مجرور رئيسي عم بكب البحر دون اي معالجه. ما بدهم يعالجوا خي، ما بدهم، ما بده شيء. اجت جهات دوليه عملت تقرير وسلمته للبنان انه لبنان ثاني بلد ملوث بالعالم تلوث، والمواطن عم بيدفع ثمنه. كان اول رد من وزيره البيئه انه لا لبنان هذا التقرير منه مزبوط. انا رجعت طلعت وسالوني بالمخطط العالمي، قلت له لا اخي لا، نهر الليطاني هذا نهر عسل، مين بيقول من في تلوث؟ هذا كل انهار لبنان كبين فيها صرف صحي، هذه صار انهار عسل، و130 الف بئر ارتوازي اكثر من نصهم صرف صحي. لا هيدا عسل خي، ما في ولو نحن وين خي. هذا الانسان اللي عم بياكل خسي من المجهور مباشر وهو مسؤول وما عم بياخذ قرار، شو بيكون هذا؟ ما عم بفهم انا، ما عم بفهم خي. في في في اشياء بتدمي القلب بالبقاع جنب من الانهار اللي فيها صرف صحي، ان كان بالبقاع او بالشمال أو بجبل لبنان، كل اللي عم بينرمى من الصرف الصحي أو بالجنوب، هيدي أمراض مباشرة لصحة الإنسان. وأكثر من هيك، بوفد أوروبي إجا وطلبوا مني إني أكون معهم بالبقاع. طلعنا عملنا جولة بالبقاع ووصلنا قدام ثانوية بر الياس. وقفنا هناك حاطين مسكرين النهر وحاطين شي 10 12 مطير مدورين على هالسهول. عيطنا لهم يا اخي كيف انتم بتاكلوا منهم؟ كثير لهالمسؤولين اجوا اصحاب الورش، يا اخي كيف بتاكلوا انتم منهم؟ قال نحن ما بناكل منهم، نحن عم نجيب خضرتنا من القاع. نحن شو بتعملوا فيهم زي ما بتاكلوا منهم؟ قال هول السوق بننزلنا على صور وعلى صيدا وعلى بيروت وعلى جبيل وعلى طرابلس. يعني هودي عارفين شو عم بيعملوا وعم بيطعموا الشعب اللبناني من المجهور مباشر. هيدا كيف شكل بترضى دوله وجود دوله وبترضى بهذا المشروع؟ ما بعرف. ويا ريت هلا بيعملوا دراسات. امبارح كانت بالشمال عم بعمل جوله، رح سمي تلاقيت بشخص الاستاذ معروف ظاهر عرفنا حاله، عمل جوله معي بالفهو. شيء مخيف قال لي ضيعتنا كلها. شوف مع العلم انه بر الياس سالنا عن اصابات سرطانيه، اكثر من 650 اصابه سرطان بفرد مدينه فبقى هيدي الموضوع يلي بهالشكل كيف بدك تتصرف؟ وبالشمال اصابات مثل الشتي. وين يعني هذا الانسان اللي بده ياكل من المجهور ويشرب من المجهور نهايته كثير كثير كثير كثير صعبه، ولازم يعرفوها
3: للاسف.
4: ونحن جاهزين عم نعمل نحاول نعمل المستحيل بسلسله محاضرات بتوعيه تلفزيونيه واعلاميه واذاعيه بكل من كل الجهات، فنقدر شوية نقول لهم يا عالم دخيلكم انتبهوا. والكل انا بس بدي افهم شغله، انه كيف واحد بيعرف انه واصل على طاولته خسي من قلب مجرور وبيكلها؟ ما عم بفهمها انا.
3: طيب مش الكل اللي بيعرف انه هيدا الخسي مرقت بالمجرور وهود البقدونس والخضره والفواكه؟
4: كثير بيعرفوا
3: المواطن بيعرف.
4: المواطن معطر.
3: هلا عمل لك ايه المواطن معطر؟ شو عم بعرفه عم ياكل مواد ملوثة؟
4: ما بدي شيء. جينا عملنا بسنة 2009 خطة مع وزارة الزراعة لتحديد المبيدات المسرطنة والسامة والخطيرة، ويكون في نوع من مبيدات سليمة يقدر يرش عليها الخضرة والفواكه. عملنا عدة اجتماعات وفجأة وقفوا. قدرنا وقفنا بحدود 500 نوع مبيدات تدخل على لبنان، ولكن بعدها منفوت بطرق التهريب وبطرق غير شرعية. إضافة أنه عندك 100-125 ألف نوع مادة كيميائية موجودة بالعالم. إذا ما كان في دولة إذا ما كان في دولة عم تاخد قرارها بطرق علمية بكون نحن جاهلين. أنا بدي أكد لك على شغلي.
3: تفضل.
4: تتعرف درجة سقافة الشعوب، بدك تشوف مسؤولينا شو بدهم يعملوا. اليوم بيقطع واحد عم برش فوقر ضباب للبرغش، أوكي؟ أنا بدي أسأل كيف شكل بيشوف البرغشة والدباني عم برشلها، وبنفس الوقت بيقضي على التنوع البيولوجي كله، على صفير على الطيور، على صفير بالعشاش، وما بيشوف هيدا الإنسان يلي قاعد عم بتنشقها لمدة شهر. كل ما بنرششه بتدل الزرات تتأرجح بالجو بين 15 يوم والشهر. يا أخوين كيف شكل هيدا البلد اللي بنرش مبيدات بشكل ضباب؟ كيف شكل بتكون سهران مطرح بيقول، بيقوم واحد بيقول يا خي الجو تسمم أول أنفل بالكلام
3: هون المشكلة. وهيدي الدخنة بالصيفية أكتر شيء، وبالضيع بيجوا الفانات تبع البلدية وبيصيروا يحطوا منهم
4: بالمدن. خي عم برشوا ديوكسين، وعم برشوا مبيدات مسرطنة، وعم برشوا مبيدات كرسي. خي كيف شكل انت بتحرق المزوت وبتحرق زي جرين اويل وبتفلتوا بهالجو؟ بقى ما بعرف خي والله.
3: قد ايه بتأثر على صحة الإنسان قبل ما نقضي على البرغش؟
4: أول شيء بتضرب له الرئتين، وبتضرب الدم، وبتضرب الدماغ. ما وين بده يعني، مش بشكل مباشر، بشكل غير مباشر، بطول معين. مرة بال2003 كان جاي بادي باسية فرنسية لتحضر حفلة بكازينو لبنان.
3: شو قاموا رشوا كمان؟
4: والساعة 9 وصلوا لقيوا لك هالبيك اب مدور فوقر وجاي من هونيك، شافوا لك هالغطايطة كرسي. شو هيدا؟ قالوا له عم برش، شو كيف؟ قالوا له مبرغش مبيدات. طلعوا بالباصات، ما عاد فاتوا على كازينو لبنان. رجعوا على الاوتيل وسافروا تاني يوم وفلوا.
3: لنقضي على البرغش، شو عنا حلول تانية؟
4: خيبك بدك تشوف مصدر برغش. المصدر من وين؟
3: يعني دايما نلاقي المصدر المشكله، ومن المشكله بنلاقي الحلول لها.
4: يا خي المجرير بتعطي حط معقمات ومبيدات غير سامه وغير مسرطنه وغير ملوثه للبيئه بالمجرور، بتقتل البرغش. سكر خزانات السطوح بتقضي على البرغش. سكر فتحات التهويه تبع الصرف الصحي بالبنيات على العالي بتقضي على البرغش. خي في عندنا 100 شغله، في 100 عميد طريقه، في 100 طريقه علميه. ما بدي شيء، بتحط لمبه، حط لمبة بقبول لمبة وقدحها كم ادواح للبلاستيك وضويها بالليل. وين في برغشة بالمنطقة كلها بتفوت على هاللمبة وبتموت؟ ما في اشياء، طرق علمية بامتياز. ما بقى تقدر ولادك نايمين بالبيت يا خي ترشهم وتدمرهم، انت تتمشى وتحرق رويك، شو بتعمل؟ نشوفوا نسبة الإصابات السرطانية بالرئتين بلبنان، شو فيه؟ بتعرف نسبة التلوث الهوائي.
3: ولا يا دكتور دومت، إذا بدنا نقعد نعد شو عنا مشاكل صحية من التلوث ما بنخلص. خصوص تلوث الهواء بمناطق بيروت من وراء المطارات.
4: يا صديقي، أنت ببيروت عندك 10,000 مولد، 10,000 مولد كهرباء. هال 10,000 مولد كهرباء فيهم 90% و95% غير مستوفيين للشروط. كيف شكل؟ وأكثر من هيك، هاي الأبنية في بيروت كل كعب الأبنية، كل الطوابق السفلى حاطين فيها خزانات مزوت دون أي حماية. يعني بيحترق خزان مزوت طارت البنية كلها، مثل ما عم نشوف عدد كبير من الضحايا كل سنة عم يسقط، وما حدا بده يصلح. بل المشكلة وين؟ ما حدا بده يصلح هذا. يعني تصور خزان مزوت حاطين عليه شوية كهرباء ولطرمبة الماء اللي بدنا نعبه منها خزانات السطوح. كل ما شوية تحركت شريط الكهرباء بتعمل نوع من الاحتكاك وبيحترقوا. وحل بقى كان بتحلى، اوكي؟
3: ما هي المشكلة؟
4: هذه مشاكل بلوي خي. لك او انا طلبت استراتيجية بيئية كاملة للبلد، وبرمت على عدة قيادات بالبلد. انا بدي اقول لك انه ما حدا بده،
3: بكل بس تأكيد. شو بيستفيدوا إذا الملف البيئي ما حدا بده يزبطه غير المكاسب اللي علاقة بالنفايات؟
4: يا صديقي أنا عم بقول لك ما بدهم، أنا عم طمنك تطمني، وخاصة هاي الفترة من 6 أشهر لليوم برامط على عدد كبير من رؤساء اتحاد البلديات، برامط على عدد كبير من البلديات ما حدا بده.
3: بقول لك ما عندنا إمكانيات مالية، الدولة ما عم تعطينا مصاري لحتى نروح على الزبالة نظبطها.
4: أول شرط قلت لهم أنا عم بقدمها مجانا على حسابنا، أنا عم بقدمها مجانا على حسابنا. خير ما بدي شيء، خد كسروين، تعطيك عن كسروين منطقتي. أوكي؟
3: أوكي.
4: كل بناية، كل هالبنايات أو فلتين مجريرون بالطريق بيطلع من الخطرة الصحية بتطلع، أو معظمهم عاملين أبار إرتوازية بكبوها بالمياه الجوفية. هيدي نقطة، هيدي كارثي. هيدي كارثي يا أخي، إذا ما بدك تعالج كسروين إجاوت من 88 إجاوت من 90 مليون دولار ما بدهم يعملوا شبكة صرف صحي، راح رئيس اتحاد ورأس بلدية طلع عند الخريري وقالوا ما بدنا شعبهم. بيرجع بال 2001 إجا 260 مليون يورو استلمته مجلس الأمان الأمار من أجل خطة، من أجل شبكة بكسروين مع محطة تكرير ومخططين، كمان ما بدهم. بجبال جبنا محطة تكرير من 2001 راكبة، 2003 صارت جاهزة للاستعمال، لحد اليوم مش دايرين عليها أسطر نص إنش. خي في أشياء، في أشياء أو بدك تكون عارف شو في. أنا إذا بحكي بالملفات البيئية وبخبر العالم بصير ثورة.
3: لازم يصير في ثورة.
4: أكيد بأكد لك في بيوت، في منازل بلبنان عم بتغسل الخضرة بماء فيها صرف صحي، عم بتجلي الصحون بماء فيها صرف صحي، وعم تتحمم بماء فيها صرف صحي.
3: ومنا عارفة يمكن.
4: وإضافة ونفس الوقت حتى في مطاعم بلبنان فيه عم بيصلى بماء فيه صرف صحي. يعني في كوارث يا أخوان. عم نطلق صوت عالي ومن جبل لبنان هلأ عم نحكي بصوت عالي. علّه حدا يسمع أننا نخبره شو فيه ونعمل الخطة اللي لازم تنعمل. شو بدي لك؟
3: حتكون إن شاء الله معنا ضيف قريبا بالاستوديو مصور حلقة بيئية بنحكي عن هذه الملفات وعن هالملف البيئي يلي مثل ما قلت لي بأول الحلقة هو ملف خطر، ملف أساسي ولازم نكون عم نضوي عليه.
4: يا حي ما بدي شيء. الحياة تنقسم إلى قسمين.
3: أي.
4: الحياة المائية والحياة البرية. مش فيش حياة برية، في حياة هوائية.
3: طيب.
4: كل هالكائنات او بتعيش بالهواء بتتنفس من الهواء، او في كائنات اخرى، او في كائنات اخرى بتتنفس من الماء، بقلب الماء عايشه. هالموضوع هيدا كيف شكل بدكم تشتغلوا عليه؟ اذا الماء تلوثت بتموت الكائنات الموجوده بالماء، واذا الجو تلوث بتموت الكائنات الحيه اللي بتتنشا من الهواء. يا اخوان شو قصتهم؟ شو بدهم يعملوا؟ نحن جاهزين لنقدم استراتيجيات،
3: هاي منقولة. نرجع بنحكي عن هالملفات دكتور. إذن أهلا وسهلا فيك معنا دكتور كامل دومت على هذه المقابلة ودائما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7.
4: تحياتي.
3: أهلا وسهلا فيك.
4: شكرا.
0: بريكو منرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
6: فيكي قلب شغل وشغل بتخلي سيني تضحكي كل

بصيف التحديات أعياد بيروت عم بيواصل نبض الحياة تحت شعار وبيبقى لبنان. حين خيم الصمت على مسارح كتير هالصيف اختار مهرجان أعياد بيروت أنه يكون الصوت يلي ما بينطفي، ففي موسم غابت عنه مهرجانات عريقة بفعل الظروف الاستثنائية بيفتح المهرجان أبوابه مجدداً لحتى يأكد أنه الفن بلبنان ما بيستسلم وأنه بيروت بتبقى مدينة الحياة مهما اشتدت التحديات. بدورته الـ11 بيرجع أعياد بيروت بشعار بيحمل الكثير من المعاني وبيبقى لبنان، برسالة بتختصر إيمان راسخ بأنه الثقافة أقوى وأنه الموسيقى قادرة دايماً على جمع كل الناس حولها. ولأنه الاستمرار كان إرادة بينتقل المهرجان هالسنة لموقع الجديد بأنتلياس النقاش بعد تعذر إقامة حفلاته بالموقع السابق بوسط بيروت بسبب نتيجة الحرب يلي حصلت أخيراً. الحكاية بدأت ب16 تموز مع الفنانة عبير نعمة بأمسية افتتاحية مزجت بين الإحساس والأغنية اللبنانية الأصيلة لتمنح الجمهور بداية استثنائية لا يليل الصيف. ب18 تموز كان الموعد مع الفنان الأردني الأخرس على مسرح أعياد بيروت للمرة الأولى بحفل طال انتظاره بعد النجاح الواسع واللافت يلي كان بالعالم العربي. أما ب20 تموز فحمل المهرجان موعد مع الإبداع الموسيقي لما قدم الفنان جي مانوكيون عرض بيمزج بين الشرق والغرب بأسلوب صنع له هوية خاصة على أهم المسارح اللبنانية والعربية. والليلة بخصص المهرجان أمسية ب22 تموز للكوميديا مع الفنان جون أشقر يلي بيقدم عرضه فينا نحكي بليلة مليئة بالضحك والمواقف المستوحاة من الحياة اليومية. ب24 تموز بيلتقي جمهور العاصمة مع النجم جوزيف عطية بحفل بيحمل أجواء من الطاقة والفرح قبل ما يستضيف المهرجان ب25 تموز للمرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بوحدة من أبرز أمسيات الدورة، حيث بيقدم مشروعه الموسيقي يلي حصد نجاح واسع على أهم المسارح الدولية. وبتتواصل السهرات ب26 تموز مع الفنان مروان خوري يلي بيسجل أيضاً أول مشاركة له ضمن مهرجان أعياد بيروت وبيقدم أمسية رومانسية بامتياز بتضم أبرز أعماله الغنائية وأيضاً التلحينية. ويختتم المهرجان ب28 تموز مع النجمة إليسا يلي بتواصل تقليدها السنوي بلقاء جمهورها ضمن أعياد بيروت بليلة بتجمع الحب والموسيقى والعاصمة يلي احتضنت أبرز محطاتها الفنية. البطاقات متوفرة عبر جميع فروع تيكتينج بوكس أوفيس بأسعار بتراعي الجميع. وبأكد أعياد بيروت مجدداً أنه الفن بلبنان منه مجرد مناسبة ترفيهية بل رسالة حياة وأسرار على الاستمرار. وبينما غابت مهرجانات عن المشهد بواصل المهرجان رفع ريت الثقافة وبيوجه رسالة واضحة أنه لبنان كان وبعده ورح يبقى وطن للفن والإبداع وبيبقى لبنان.

اليونسكو تدرج مدينة سور على قائمة التراث المعرض للخطر. أعلنت اليونسكو إدراج مدينة سور على القائمة بعد تعرض الموقع لأضرار بعد تحذيرات من استمرار المخاطر يلي بتهدد قيمته التاريخية. أكدت المنظمة أن ظروف حماية الموقع لم تعد كافية للحفاظ على قيمته العالمية، وأشارت إلى أن لبنان هو من طلب إدراجه على هالليحة. وتضم سور موقع أثري مدرج على قائمة التراث العالمي، إضافة إلى موقع آخر ومن أبرز معالمها مضمار سباء الخيل الروماني وقوس النصر، وهما من أهم الآثار التاريخية بلبنان. شو صار؟ تعرض أحد الموقعين الأثريين لضرب مباشرة خلال حزيران، فيما اعتبر وزير الثقافة اللبناني أن استهداف المواقع الأثرية بخلاف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث. إدراج سور على قائمة التراث المعرض للخطر بيهدف لتعزيز حمايتها وحشد الدعم الدولي للحفاظ على إرث الثقافة والتاريخي.

0: بعد البريك، النمسا تحويل مسقط رأس هتلر لمركز شرطة ليكون في قطع الصلة بالزعيم النازي، وأيضا حنكون عم نعالج معكم مستمعينا مواضيع أخرى إلى علاقة بالهند عن الدمار الواسع بسبب السيول والفيضانات، إضافة إلى 40 درجة مئوية اليابان عم تتعرض لأول يوم شديد الحرارة خلال هالسنة، وأكبر حريق غابات بإسبانيا خارج السيطرة لليوم السادس على التوالي. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال، اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
1: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

أعلنت السلطات بالهند أن 26 شخص على الأقل توفوا خلال الأسبوع الحالي بإحدى الولايات شمال شرق البلد جراء فيضانات أعقبت هطول أمطار غزيرة، وتوقعت أنه تجتاح مزيد من العواصف الرعدية والرياح القوية مناطق من شمال البلد وشرقه. وذكرت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث أن 21 شخص توفوا بعدما اجتاحت فيضانات شديدة الولاية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 خلال هالأسبوع. عم تشهد اليابان ارتفاع بالدرجات الحرارة يلي عم بيهدد الحياة، إذ يتوقع أنه تتجاوز 40 درجة مئوية بعض المدن بأول يوم تطبق فيه الحكومات تصنيفها الجديد ضمن اليوم شديد الحرارة. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات لمعظم أنحاء البلاد من الإصابة بضربات شمس بظل التوقعات بيوم تاني شديد الحرارة، ومن المتوقع أنه توصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية بكوماجيا شمال طوكيو ونجويا بوسط اليابان. ونصحت السلطات السكان باستخدام مكيفات الهواء وأن يشربوا السوائل بانتظام ويتجنبوا قضاء ساعات طويلة بالهواء الطلق. أعلنت الأمم المتحدة انخفاض معدلات الجوع العالمي للعام الثالث على التوالي بعام 2025 بظل تسجيل تحسن بجميع القارات، ولكن الأخطر المتزايد عن هالموضوع هو الصدمات المناخية واضطرابات التجارة ربما تهدد تحقيق مزيد من التقدم. وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية بالعالم يلي أعدته خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة بأنه نحو 645 مليون شخص بما يعادل 7.8% من سكان العالم عانوا من الجوع العام الماضي بانخفاض عن 8.1 عام 2024 و 8.6 عام 2022. ويعود التقدم بشكل كبير إلى تحسن الشهد يلي شهدته قارة آسيا ولا سيما الهند فضلاً عن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وبدأ عدد من الدول الأفريقية بعكس مسار تدهور السمار للسنوات، ولكن هالقارة بقيت بالعام 2025 عم تضم أكبر عدد من السكان يلي عم بيعانوا من سوء التغذية بالعالم، إذ بلغ عدد المتأثرين 309 ملايين أشخاص، أي واحد من كل خمس أفارقة. وصل حريق غابات خروجه عن السيطرة بإقليم غواتلاخارا بوسط إسبانيا لليوم الخامس على التوالي، ليصبح أكبر حريق هالسنة بالوقت يلي حذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من أنه موجة حار رح تزيد من مخاطر اندلاع الحرائق بأجزاء كبيرة من البلد. وعم بتواجه إسبانيا وجنوب أوروبا مواسم حريق غابات عم تزداد، وهو اتجاه ربطه العلماء بظاهرة تغير المناخ.

بحلقتنا اليوم من 5 على 5 كنا عم نحكي عن العديد من الملفات، منها الموضوع السياسي مع الصحافي وجد العريضي وأيضا مع المحامي والصحافي ليون ساميرجيون عن اللقاء الذي جمع عون وترامب بواشنطن، تداعيات هذا اللقاء بين الرجلين وماذا بعد ما حصل في واشنطن ب 21 تموز، هذا التاريخ الذي سيبدل المعادلات المحلية والإقليمية وسيرسم ويضع لبنان مرة جديدة على السلم الأولويات. بكرة موعدنا بحلقة مباشرة حنكون مع الموسيقى اللبناني إبراهيم معلوف وجولة أفق على أبرز النشاطات يلي عملها، كيف قدر يبصم به هذه البصمة الموسيقية بالعالم وتحديداً بفرنسا وبلبنان، شو عنده إنجازات وشو عنده تحديات خلال هذا الفن، وشو نطرنا بحفل تضمن أعياد بيروت بنسخته الـ11. تقدروا ترجعوا تحضروا كل المقابلات الخاصة بجبل لبنان وتحديداً برنامج 5 على 5 مع ريكاردو شرهوب عبر يوتيوب جبل لبنان وأيضاً من خلال إنستغرام جبل لبنان وإنستغرام ريكاردو شرهوب، إضافة إلى حلقاتنا يلي عم بتكون عبر تلفزيون جبل لبنان. يعني باختصار جبل لبنان صارت معكم وين ما كنتوا، وفيكن تنزلوا أبليكيشن جبل لبنان يلي من خلالها فيكن تسمعونا شوفونا وأيضاً تتابعوا آخر الأخبار يلي عم بتكون بكل أنحاء العالم وبلبنان من كل المصادر بمختلف اللغات كلهم سوا بإنفو 3 وأيضاً ضمن أبليكيشن جبل لبنان.

0: وجد العريض لإذاعة وتلفزيون جبل لبنان، زيارة واشنطن فتحت مرحلة جديدة للبنان والنتائج سوف تظهر تباعاً. إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5. بعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة دايماً عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا، موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر ضي العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف.
0: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: اليومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

انا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل عجبها وبحبك

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بيدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم. كل مستعجل كل واحد بده حاله، ما حدا بيشعر مع التاني. ما بقى في مروة، ضغط، بشاعة، فلتان، ما عاد في روابط وقيم، كسرت الصداقة، كل شي صار محلل. الاستغلال، الغش، بس تغتني بسرعة، ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
0: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

ودهنا الجبل نيح الجبل صنين تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى جبل